قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: غد صوت كل الناس.

طلوا عنا وسيدنا. فالتزم مذهبي واسمح برشده لصادي من حميه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

البحر ومعدي قصور يا مسافر بين ضلمة ونور يا البحر ومعدي

0: مالك يا محسن بتفكر فيها أنت؟ مين وحشك أكتر، أبوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة لوكسور كليتها وحشك.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير
1: وصباح النور
0: يا صباح الخير والسرور عليكم مستمعينا ومتابعين الكرام أينما أنتم. يا صباح الخير لكل شخص جالس يستمع لنا الآن، ونقول له خليك على ترددات إذاعة عدن الغد لتستمع لكل جديد من أخبار ومواضيع ونتناقش في عدة أمور. يا صباح الخير لأصحاب الباصات اللي قايمين من صباح الصبح في هذا الحر الغير مع الأسف أنه لا يطاق، ولكن هم باحثين عن لقمة عيشهم ورزقهم. يا صباح الخير للطلاب أيضا الذين جالسين يسعوا رغم كل الظروف اللي يمرون فيها وقلة النوم، ولكن يحاولوا قدر الإمكان أنهم يحسنوا من مستقبلهم. يا صباح الخير لكل شخص صاحي الآن وجالس يستمع لنا رغم الظروف رغم كل شيء، نقول لك صباحك سعيد وإن شاء الله يكون يومك جميل. وفي الختام لازم نصبح على جميع طاقم مؤسسة عدن الغد، كل شخص باسمه وصفته، ولكن سوف نحدد بالصباحيات هذه للمتواجدين في الاستوديو تحديدا من المخرج الرائع ناصر فائز إلى زميلتي المشاركة معي في هذه الحلقة ديانا سلطان. يا صباح الخير.
1: يسعد صباحك عزيزتي عهد، ويسعد صباح ناصر وكل المستمعين والمتابعين لنا عبر الأثير أو بيشاهدونا ويستمعوا لنا عبر صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة وحلقة ما قبل نهاية الأسبوع ونهاية الإجازة، يعني ويكون معنا إجازة يا جماعة.
0: سوف نغيب عنكم
1: بس أسبوع
0: نبكي بعدين نبكي
1: أكيد أكيد. مستمعينا الكرام، يمكن إحنا الآن نعيش في ذروة الحرارة والرطوبة العالية جدا أمس واليوم، فكانت الأجواء مرة حارة جدا. تذكروا أن تشربوا العديد من المياه، واللي صايم الله يعينه يا رب، وعقبال إن شاء الله لما نأخذ الإجازة ونصوم فيعني هذه أيام مباركة، فاستغلوها في العمل الصالح واستغلوها قدر الإمكان بأنكم تنجزوا مهامكم.
0: صحيح، ولكن على ذكر سيرة المهام، هناك الآن متلازمة بدأت تنتشر والذي هي بأجل الموضوع بعد العيد.
1: أكيد، وأنا يمكن أول وحدة لبست لي بهذه المتلازمة، يعني تأجيل المهام كل شيء لبعد العيد. عصلا إجازة العيد دي كم بتكون؟ كم مدتها؟
0: هي مدتها أسبوع، فأغلب المواضيع في الدوائر الحكومية أو الدوائر الخاصة أو حتى مع نفسك تجلس تفكر دائما، تقول خلاص بسوي الموضوع بعد العيد، خلاص تعالوا لي بعد العيد، بذاكر بعد العيد وعليها، ويأتي العيد وينتهي وتأتي وقت الزنقة زي ما بقول عليها أني، ونحن ننزنق الزنقة الذي زي ما سمعنا زنقة كلاب اللي منغش نتخارج منها أبدا للأسف.
1: أكيد، على سيرة الدولة الحكومية مثل ما ذكرت تعهد إنه يمكن لو باقي لك بس توقيع في معاملة من المعاملات بيقولوا لك تعال بعد العيد، الشخص المسؤول مش موجود ومدري إيش. طب ما هو يعني أمور ناصر كمان من أحد الأشخاص اللي يمكن تعرقلوا بهذه المسألة وقالوا صحيح. لك بعد العيد يا ناصر
0: للأسف،
1: يعني أي شيء يمكن لبعد العيد. طيب هذا العيد يعني هل أنتم بتقوموا بمهامكم على أكمل وجه، ولا إنه في عيد ثاني بتأجلوه؟ كله تأجيلات.
0: المشكلة إنه كله تأجيلات، وحتى لما تأتي بعد العيد تلاقي إنه عادة مستمرة الناس مؤجزين، مستمرين في التسويف والتأجيل.
1: أكيد.
0: من
1: نعرف
0: لمتى، يعني ندخل على شهر 8-9 وعادهم بعد نحن مسافرين حق العيد. العيد من أسبوع، يعني لو زيدت شوية بنقول أسبوعين، بس للأسف نشوف البعض ما طلوا بطريقة مش طبيعية. يتم التأجيل المهمة قبل العيد يعني بأسبوع، يعني أقدم من الآن قدر
1: أيوة. أسبوع ده الأسبوع كامل يمكن تأجل كل مهامكم أو المعاملات اللي البعض يمكن بيجلس عاملها لبعد العيد.
0: وبعد العيد شو الأسبوع؟ يعني أسبوعين، ثلاثة أسابيع دحين دقية فثلاثة أسابيع
1: لقدر شهر
0: ثلاثة أسابيع أخذوها بس للتأجيل. على فكرة هذا طبعا له أضرار شديدة جدا، أولها تأخير معاملاتنا، تأخير حياتنا، وحتى نحن في حياتنا الشخصية يا عزيزتي عندما نؤجل المواضيع كما قلتي مسبقا
1: أني أجل كل شيء لبعد العيد.
0: شوفي، في هناك يعني في تحليل يقول لهذا الأمر إنه من كثر ما قبل العيد نحن نكون مضغوطين، لأنه أول شيء تكون مضغوط بحياتك الشخصية العادية، تأتي أمور العيد اللي هي أصلا تكون

0: يمكن من أكثر الفترات اللي بيلاحظ الشخص إنه ازدحام في حياته، ازدحام في المهام، ما يقدرش يلحق على حاجة. وفوق هذا كله الصيف العزيز يأتي في هذه الفترة، فتخيلي إنه الصيف والجو والمهام.
1: أنت تحب الصيف؟
0: لا أنا أحب الشمس، ما أحب الصيف. الرطوبة أنا ما أحبهاش يا جماعة. أمس أبو خالد يقول لي هذا جوك المفضل. لا مش جوي المفضل، أنا مش جوي المفضل الرطوبة، يمكن الشمس يا جماعة.
1: أنت تحب الشمس؟
0: أيوة أحب الشمس،
1: كوكب الشمس. لهذا
0: دون الشمس بنشوي.
2: اللي يحب الشمس يعني يحب مخاطره كاملة.
0: لا
1: اللي يحب الشيء يتحمله في حلوه وشينه. لهذا في هذه الفترة زي ما قلت عزيزتي يأتي في فترة الصيف، وأصلا بطبيعة الحال نحن في فترة الصيف نكون مرهقين تعبانين بسبب العرق وإفراز العرق بشكل كبير جدا، ويكون في عندنا فقد للطاقة، وإلى جانب المهام فهنا عشان كده يتم تأجيل أغلب مواضيعنا لما بعد العيد. فلهذا أعزائنا المستمعين والمتابعين حاولوا قدر الإمكان أنكم تنجزوا اللي تقدروا عليه قبل العيد، ونبطل التأجيل الزايد عن اللزوم
0: إن شاء الله.
1: نبطل التأجيل لأن هذا ممكن يزنق نحن في النهاية إلى زنقة مش حلوة أبدا، وللأسف ممكن نعمل تقصير في مهامنا الذي لازم نؤديها على أكمل وجه.
0: أنا ممكن أجل نفسي لبعد العيد وبشوفكم يا جماعة بعد العيد.
1: بنشوفكم في مزنوقة وبدقة الشكل نحن، وبيكون معنا مثالا حي للشخص المزنوق هنا بالمهام. وإلى هنا عزيزتي انتهت رسالتنا الصباحية التي كانت مليانة بالابتسامات والضحكة، ورسالة خفيفة ونصيحة أخف أيضا. أما الآن بنروح نشوف ناصر فائز إيش مجهز لنا من هدية الصباح، ثم نعود إليكم.

0: وعدنا لكم
1: نعم
0: أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونرحب بأي شخص أنضاف إلينا الآن. وننتقل الآن أنا وأنتم أعزائنا المستمعين والمتابعين إلى فقرتنا التالية، والذي هي نشرة الطقس الجوية وحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها معك يا ديانا.
2: نعم، طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة جدا، وصحو لغيم جزئيا.

0: مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى، الرياح خفيفة إلى معتدلة بشكل عام.
1: أما المرتفعات الجبلية سيكون هناك الطقس غائم جزئيا إلى معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، بالإضافة لأجزاء من محافظات وحضرموت.
0: نعم مستمعينا، في المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف صحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
1: وننتقل الآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها، وأولى المحافظات معنا هي عدن الحبيبة، سجلت عدن درجة الحرارة العظمى 36، أما الصغرى 30. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا إلى رطب وحار إلى حار جدا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: المكلا تنخفض كثيرا عن عدن العظمى هناك 33 والصغرى 28. حالة الطقس والرياح في المكلا غائم جزئيا رطب وحار، الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما جزيرة الأحلام سقطرى سجلت درجة الحرارة العظمى 37، أما الصغرى 27. حالة الطقس والرياح في سقطرى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: المخا في غرب البلاد والغيضة في شرق البلاد درجات حرارتهما متشابهة، فيهما العظمى 35 والصغرى 27. حالة طقسهما المخا والغيضة صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة.
1: أما زنجبار أبين سجلت درجة الحرارة العظمى 35، أما الصغرى 29. حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا، والرياح أيضا معتدلة.
0: لكن اليوم لحج سجلت أعلى درجات الحرارة، فالعظمى هناك 39 والصغرى 28. حالة الطقس والرياح في لحج صحو إلى غائم جزئيا حار إلى حار جدا، والرياح معتدلة.
1: وننتقل الآن إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبتدئها بسيئون. سجلت سيئون أعلى درجات الحرارة في اليمن، فهي العظمى هناك 41، أما الصغرى 21. حالة الطقس والرياح صحو إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: مأرب سجلت العظمى 40 والصغرى 21 وحالة طقسها كسيئون.
1: أما عتق سجلت درجة الحرارة العظمى 38، أما الصغرى 22. وحالة الطقس والرياح هناك صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا ومعتدل نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: بيحان أيضا سجلت العظمى 37 والصغرى 23 وحالة طقسها كعتق، لكن في المناطق الجبلية.
1: أما المناطق الجبلية صنعاء سجلت درجة الحرارة العظمى 30، أما الصغرى 13. حالة الطقس والرياح صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: تعز أيضا تشهد ارتفاعا العظمى هناك 33 والصغرى 19. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما ذمار فهي أقل درجات الحرارة في اليمن، فهي سجلت درجة الحرارة العظمى 29، أما الصغرى 11. حالة الطقس والرياح هناك صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: الضالع سجلت 33 كتعز والصغرى 18. حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونختتمها بالبيضاء، سجلت البيضاء درجة الحرارة العظمى 31، أما الصغرى 14. حالة الطقس والرياح هناك صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا، نهي بالأخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وفي الوديان، واتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف والصواعق والرياح الشديدة.
1: ونحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية جدا. وكانت هذه النشرة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية محافظة عدن، من إعداد أحمد خالد النايف.
0: فاصل ثم نعود.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم. والآن ننتقل إلى فقراتنا التالية والتي هي نشرة أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة المنصورة محافظة عدن، ونبتدئها بأولى المحاصيل معنا والذي هي البطاطس.
1: نعم، 22 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 15 ألف، وسعر الكيلو من 600.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 23 ألف إلى 28 ألف، وسعر الكيلو بتراوح من بين 1200 إلى 1400.
1: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 6000، سعر الكيلو من 300.
0: أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح من بين 700 إلى 800.
1: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 8000 إلى 10000، والكيلو يتراوح بين 1000 إلى 1300.
0: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 5000، وسعر الكيلو الواحد سعره ب 200.
1: أيضا الكوسة هنا مستمعينا 15 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 15 ألف، والكيلو يتراوح بين 800 إلى 1000.
0: والخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10 ألف إلى 12 ألف، وسعر الكيلو الواحد يتراوح ما بين 600 إلى 800.
1: البيبر 8 كيلوغرام في السلة من 6000، والكيلو سعر الكيلو يتراوح بين 500 إلى 700.
0: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 15000 إلى 20000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 800.
1: كوش كبير الحبة من 2000 إلى 2500، والصغيرة من 1000 ريال.
0: ونذهب إلى محاصيل الفواكه ونبتدئها بالموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 24000 إلى 25000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 800 إلى 900.
1: باباي 18 كيلوغرام في السلة من 8000، والكيلو للجرام الواحد من 400.
0: أما الحبحب الكيلو الجرام الواحد من 600 إلى 700. أما الشمام للكيلو الجرام الواحد أيضا من 600 إلى 700.
1: أيضا الخوخ فرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40 ألف إلى 60 ألف، والكيلو يتراوح بين 2000 إلى 3000.
0: أما مانجو السمك 20 كيلوغرام في السلة من 20 ألف إلى 35 ألف، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1800.
1: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة أيضا من 20 إلى 30 ألف، والكيلو من 1000 إلى 1500.
0: ومانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 20000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 1000.
1: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 45000، والكيلو من 1500 إلى 2300.
0: ومانجو الزبدة 20 كيلوغرام في السلة من 25000 إلى 35000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1300 إلى 1800.
1: ليمون 16 كيلوغرام في السلة من 13 إلى 15000، والكيلو من 900.
0: أما الشمام 20 كيلوغرام في السلة من 50000 إلى 70000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 3000 إلى 3500.
1: زيتون جوافة 18 كيلوغرام في السلة من 2000 إلى 22000، والكيلو من 1200.
0: والتفاح 20 كيلوغرام في السلة من 40000 إلى 50000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 2000 إلى 2500.
1: ظهر التفاح.
0: أيوة.
1: يا سلام. فراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 40000 إلى 45000، والكيلو من 4000 إلى 4500. كانت هذه نشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري، إعداد باشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى. الآن مستمعينا إلى فقرتنا التالية اللي هي أسعار
0: المواشي.
1: نعم، ونبتدئها
0: أولا بهذا اليوم بعلم عز من 7 إلى 9 كيلو ضان من 12000 إلى 15000، أما من 10 إلى 15 كيلو بيكون من 16000 إلى 28000.
1: لا
0: 160000 إلى 280000.
1: في 16 أنا ما بشتري.
0: أنا متوقع إنه لا 16 شفت السعر خلاص.
1: نعم، أيضا هنا في القائمة مستمعينا الأغنام، الضان أي الكباش من 7 إلى 9 كيلو من 120 إلى 140، أما من 10 إلى 15 كيلو من 150 إلى 270.
0: أما الأبقار الرضيع اللي من 25 كيلو إلى 40 كيلو من 430 ألف إلى 650 ألف، أما العجول من 70 إلى 100 كيلو بيكون من 950 إلى 1,250,000.
1: يا سلام. الثيران من 120 إلى 200 كيلو من 1,045,000 إلى 1,100,000.
0: أما الإبل الذي هو الجمال الرضيع من 30 إلى 50 كيلو بيكون من 600,000 إلى 750,000. أما الإبل الكبير اللي بيكون من 200 كيلو وما فوق من 1,100,000 إلى 1,045,000.
1: الدواجن 1000 كيلوغرام جرام إلى 1200 جرام من 5000، ومن 1300 جرام إلى 1500 جرام من 5500.
0: أما البيض الكرتون 12 طبق بيكون من 62 ألف. وأيضا الأعلاف الحزمة بيكون من 350 إلى 400.
1: تقولي 500 ما فيش عاد. أيوه. هذا الأسعار
0: 50 عاد هليش خلاص
1: إطلاقا. طبعا مستمعينا هذه المصادر لكافة أنواع المواشي من محافظة عدن، لحج، أبين، الحديدة والضالع. وكانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري في عدن، إعداد باش مهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
0: أما الآن سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة الجوية اليمنية.
1: نعم مستمعينا، وصلنا بكم إلى فقرتنا التالية، هي جدول رحلات الخطوط اليمنية لهذا اليوم الأربعاء، ونبتدئها بأولى الرحلات.
2: ونبتدئها بأولى الرحلات معنا لهذا اليوم، وهي رحلة رقم 533 من الرياض إلى عدن. أقلعت من الرياض في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، ووصلت إلى عدن في الساعة 3:30 فجرا.
1: رحلة 512 عدن جدة، أقلعت من مطارها عدن في الساعة 3 فجرا، ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
2: ورحلة رقم 513 من جدة إلى عدن، أقلعت من جدة في الساعة 6 صباحا، ووصلت إلى عدن في الساعة 8 صباحا.
1: أيضا هنا رحلة 608 عدن القاهرة، تقلع أو أقلعت من مطار عدن في الساعة 3:45 صباحا، وتصل إلى مطار القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
2: ورحلة رقم 609 من القاهرة إلى عدن، تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا، وتصل إلى عدن في الساعة 2 ظهرا.
1: رحلة 623 عدن أديس أبابا، تقلع من مطار عدن في الساعة 11:30 صباحا، وتصل أديس أبابا في الساعة 1 ظهرا.
2: ورحلة العودة رقمها ستكون 623 أيضا، تقلع من أديس أبابا في الساعة 2 ظهرا، وتصل إلى عدن في الساعة 3:30 عصرا.
1: رحلة 640 عدن عمان، تقلع من مطار عدن في الساعة 4:30 عصرا، وتصل عمان في الساعة 8 مساء.
2: ورحلة رقم 641 من عمان إلى عدن، تقلع من عمان في الساعة 9 مساء، وتصل إلى عدن في الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.
1: أيضا رحلة 612 عدن القاهرة، تقلع من مطار عدن في الساعة 6:45 مساء، تصل القاهرة في الساعة 9:30 مساء.
2: وختام رحلتنا لهذا اليوم رحلة رقم 613 من القاهرة إلى عدن، تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 مساء، وتصل إلى عدن في الساعة 2 بعد منتصف الليل من اليوم التالي. ونتمنى لجميع المسافرين الرحلات الأمنة والاستمتاع في رحلاتهم.
1: فاصل ثم نعود.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونحيي بأي شخص أنضاف إلينا الآن ونقول له لا تذهب إلى بعيد، ابقى مع إذاعة عدن الغد وتحديدا مع برنامج عدن هذا الصباح. أما الآن نذهب إلى فقرتنا التالية والذي هي الجولة الصحفية من صحيفة عدن الغد، لنطلع مع بعض على أبرز العناوين المطروحة وآخر الأخبار في الميدان. ونبتدأ بأبرز العناوين يا ديانا.
1: وزارة الإعلام السعودية تكرم أسر شهداء الصحافة في عدن بمنح حجة كاملة.
0: وأيضا فضيحة مدوية في قضية فساد صفقة تنظيف أرضية مطار عدن، قرار وزاري بفتح ملف 2.5 مليون دولار في الصفقة، والنائب العام يوجه بالتحقيق.
1: مش معقول 2 مليون يا جماعة عشان تصفوا مطار ودولار كمان
0: ودولار يعني.
1: وزارة الداخلية تقر أكبر دفعة ترقيات أمنية تشمل أكثر من 91,000 منتسب.
0: ووزارة الدفاع تواصل إعادة ترتيب محاور المنطقة الرابعة وتستكمل تسليم محور أبين.
1: وزارة التعليم العالي تبدأ تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للخارج.
0: ورئيس هيئة المصائد السمكية لدينا مشاريع ب 35 مليون دولار ستستعيد الحياة للقطاع.
1: نعم مستمعينا، وإلى صفحات عدن الغد الداخلية منها نقرأ: صحفي يعلن بيع معدات تصويره لتأمين احتياجات أسرته ومصاريف العيد.
0: وأيضا اليافعي: عدن تحتاج صوت الحكومة وتحذر من خطاب التحريض والاستغلال.
1: ومصرع 21 يمنيا في أوكرانيا يثير جدلا واسعا حول تجنيد الشبان للقتال مع روسيا.
0: وأيضا الخدمة المدنية تعلن رسميا مواعيد إجازتي 22 مايو وعيد الأضحى،
1: يعني أسبوع كامل ما تأخذوا ترجعوا لنا الأسبوع اللي بعد العيد يوم الثلاثاء.
0: صحيح يعني بالدقة كده قابلني. وأيضا
1: الناس أيضا المهتمين. أيضا مستمعينا إلى الصفحة الثالثة الرابعة، الحكومة تطلق حزمة معالجات اقتصادية وإدارية واسعة بدل غلاء معيشية وعلامات متأخرة وتحرير للدولار الجمركي وسط رهانات احتواء الأزمة.
0: وأيضا فيدرالية الأداء لإعادة بناء الدولة بشرط الحفاظ على السيادة ووحدة القرار.
1: في الصفحة الخامسة مستمعينا، وزير التربية يدين الاعتداء على المعلمات في إحدى المدارس بعدن.
0: والشرجبي يبحث مع ألمانيا توسيع الدعم لمشاريع المياه والبيئة في اليمن.
1: رئيس الهيئة العامة للمصادر السمكية لدينا مشاريع ب 35 مليون دولار ستستعيد الحياة للقطاع.
0: ووزارة العدل تدق الناقوس الخطر بشأن زواج القاصرات وتطالب بالتحرك مجتمعي واسع.
1: اليمن وواشنطن تبحثان شراكة اقتصادية جديدة لتحفيز الاستثمار وإنعاش السوق.
0: ونذهب إلى الصفحة السادسة أيضا لنطلع على أبرز المواضيع المجتمعية. خور مكسر ترتشن حملة حازمة لإزالة التعديات وحماية أراضي الدولة.
1: مناشدة عاجلة لوقف محاولة البسط على متنفس أبناء عمائر الجيش بالمنصورة.
0: وتحركات ميدانية لإنقاذ القلوعة من العطش ودعوات عاجلة لتحلية مياه البحر.
1: مقراط يطلق نداء عاجلا للزنداني، الجنود يواجهون عيدا بلا رواتب.
0: ومقتل شقيقين وإصابة 3 آخرين برصاص مسلحين داخل سوق شعبي في تعز.
1: اجتماع صحي موسع بعدن لتشديد الرقابة على الجودة ومكافحة العدوى.
0: والثقاف يتفقد دور الرعاية بعدن ويعلن دعما إنسانيا للأحداث والأيتام قبل العيد.
1: قرى العطف بأبين تواجه العطش والعزلة فوق قمم الجبال.
0: وفي الصفحة السابعة يوجد لدينا تقرير بقلم عبد الله القطران: هل تدشن صفقة الأسرة حلا سياسيا في اليمن؟
1: وفي الصفحة الثامنة تقرير من رويترز: شمس اليمن ملاذ إجباري لتعويض نقص الكهرباء رغم التكلفة.
0: وفي الصفحة التاسعة أيضا يوجد لدينا تقرير من مساعد عقلان ومحمد السعيد يقول: تغير المناخ يفاقم معاناة المهمشين.
1: وإلى صفحة 10 و11 لكتابنا نقرأ على السريع: قرار 20% على الدقيق المستورد حماية للمطاحن أم صفقة احتكار، بقلم عيدروس المدوري.
0: وهل بدأت أمريكا مراجعة الرأسمالية بعد إعجاب ترامب بالصين؟ بقلم الدكتور أحمد بن إسحاق.
1: إلى صفحة 12 مستمعين في الرياضة المحلية. منها نقرأ: قرعة كأس الخليج تضع اليمن في مجموعة نارية إلى جانب قطر والإمارات والبحرين.
0: والأحسن وصول العيسي إلى عدن لم يكن بسبب أزمة الأندية العدنية، ولقاءه بالبكري كان عابرا ووديا.
1: محافظ لحج ووزير الشباب يناقشان استئناف العمل في ملعب معاوية.
0: ووزارة الشباب والرياضة تعتمد نادي الريدة رسميا بعد استيفاء الشروط.
1: في الصفحة 13 نيمار يقود البرازيل في المونديال.
0: وهولندا تنتظر عودة تيمبراي ودياباي.
1: تقرير في الصفحة 4 من بي بي سي: من يحرس شرايين التجارة العالمية.
0: وننتقل الآن إلى الصفحة الأخيرة، قسم المتابعات والتحليل، ويوجد لدينا هنا عدة مواضيع والذي لفت انتباهي كثير. طبيب قلب يحذر من الإفراط في استخدام الشاشات.
1: حذر طبيب القلب برينسلاف بونوسيس من أن الاستخدام المكثف للهواتف الذكية والأجهزة الرقمية لدى جيل الشباب قد ينعكس سلبا على الصحة، خاصة فيما يتعلق بصحة العين والجهاز العصبي.
0: ووضح أن التعرض المستمر للشاشات يؤدي إلى إجهاد عصبي حاد، ويزيد من عوامل الخطر مثل اضطرابات النوم والتوتر المزمن ونمط الحياة المرتبط باستخدام الرقم المفرط.
1: أشار إلى أن هذا النمط قد يسهم في ظهور مشكلات في العين على المدى البعيد، بينها احتمالية الإصابة المبكرة باعتدام عدسة العين، مؤكدا أهمية تقليل سطوع الشاشات ليلا والحد من مدة الاستخدام.
0: وأضاف إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال نادرة لدى الشباب، ولكن العوامل السلوكية مثل الإرهاق والاضطراب النوم تشكل تحدي أكبر مقارنة بالأسباب العضوية.
1: ولفت أن الجيل الحالي أكثر وعيا صحيا من الأجيال السابقة من حيث الغذاء والنشاط البدني، لكنه في المقابل أكثر عرضة للإجهاد الرقمي، ما قد يترك آثارا صحية تظهر لاحقا في مرحلة عمرية مبكرة. فعلا يعني جيلنا اليوم حتى الطفل اللي عمره يمكن 2 أو 3 سنين ماسك الجوال ويشاهد
0: يلعب.
1: بالضبط، فهذا يمكن يؤثر عليه، وهو أكيد هؤلاء الشباب أو المراهقين ما رح يحسوا الآن، بس لما يكبروا لاحقا
0: بيشوفوا السلبيات للأسف الشديد.
1: وهنا قبل الحكمة، يوجد على السريع اليونسكو توسع أرشيف التراث السمعي والبصري لحماية الذاكرة الإنسانية من الضياع الرقمي.
0: أعلنت اليونسكو أمس الثلاثاء عن توسع جهودها في حفظ التراث السمعي والبصري عبر فهرسة آلاف المواد التاريخية الجديدة ضمن مساعيها الرامية إلى حماية الذاكرة الإنسانية من الضياع الرقمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على التراث الثقافي العالمي وتوثيق الإنتاج السمعي البصري الذي يعكس ذاكرة الشعوب وهوياتها.
1: كما تسعى المنظمة مستمعين إلى دعم عملية الأرشفة الرقمية الحديثة لضمان الوصول المستدام إلى المحتوى التاريخي للأجيال المقبلة، مع تأكيد على أهمية التعاون الدولي بين الدول والمؤسسات الثقافية والإعلامية لحماية المواد المهددة بالاندثار.
0: وتؤكد اليونسكو أن صون التراث السمعي والبصري لم يعد خيارا ثانويا، بل أصبح ضرورة ملحة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يهدد بفقدان أجزاء كبيرة من الذاكرة الإنسانية المشتركة، إذ لم يتم الحفاظ عليها بشكل منهجي ومنظم ومستدام للأجيال المقبلة.
1: احنا بحاجة إلى الأرشفة الرقمية، خاصة إنه احنا في بلد يعني بلد الصراعات، يعني زي ما أرشيف عدن عندما ضاع وتبعثر، وإحنا يعني لم نجد إلى الآن بقايا هذا الأرشيف، فلهذا أرشفة الرقمية إن كانت لكتبنا، إن كانت في جامعاتنا، إن كانت حتى في يعني في الإعلام ومؤسسات الإعلامية أو الثقافية مهم جدا، وخاصة إنه يجب علينا أن نواكب العصر.
0: صحيح.
1: بالضبط.
0: فلهذا كما قالت زميلتي ديانا إنه الأرشفة الرقمية شيئا مهما للأشياء التي سوف تبقى ذاكرة للأجيال القادمة وخوفا عليها من الاندثار. ويوجد لدينا هنا حكمة لطيفة جدا من روبوت هايلين يقول: 90% من حكمة الإنسان تكمن في قدرته على منع نفسه من التدخل في شؤون غيره.
1: يا جميل.
0: يعني عدم التدخل في شؤون غيرك ده يعطي حكمة، خاص ما حد دخل بالثاني، اختصار مفيد.
1: بالضبط. مستمعينا، إلى هنا جولتنا الإخبارية انتهت. لمزيد من تقارير أخبار مقالات وغير ذلك يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. الآن فاصل مع ناصر ثم نعود إلى موضوعنا الرئيسي.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ونرحب بأي شخص أنضاف إلينا من جديد ونقول له لا تذهب إلى بعيد، ابقى في إذاعة عدن الغد وتحديدا مع برنامج عدن هذا الصباح ومع الزميلتين أو مع المذيعتين الجميلتين عهد خالد وديانا سلطان، وأيضا مع المخرج الرائع ناصر فائز كالعادة. طبعا أعزائنا المستمعين والمتابعين، الآن نأتي إلى فقرتنا التي هي هامة بالنسبة لكم، وهي مساحتكم التفاعلية، وموضوعنا المطروح لهذا اليوم والذي هو يديانا
1: الدولار الجمركي. قررت الحكومة مستمعينا تحرير سعر الدولار الجمركي ورفعه بأكثر من 100% بعد أن كان 750 ريال، مع استثناء السلع الأساسية، كما أقرت بدل غلاء 20%، وصرف العلاوات المتأخرة 2021 إلى 2024، ومعالجة التسويات المتوقفة منذ سنوات. القرار يحدث لزيادة الإيرادات وسط تراجع النفط، لكنه قد يضغط على الأسعار إذا غابت الرقابة. النجاح هنا مرهون بالإصلاحات حقيقية لتوحيد الإيرادات، مكافحة التهريب، ضبط سعر الصرف، وهي تحديات ما تزال قائمة في الاقتصاد الياباني. يتطلب الأمر رقابة صارمة لمنع استغلال القرار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر مستقبلاً.
0: ولمزيد من التفاصيل سوف نستضيف عبر الجوجل ميت الأستاذ النت عادون شغال يا ناصر. طيب حسنا، بزمة ما ناصر يشتغل على الانترنت والشبكة الاتصال، لأنه بيكون معنا من خلال الاتصال الهاتفي.
1: نعم، لكن سؤالنا التفاعلي مستمعينا لاحقا، خليكم تفكروا معنا شوي. أيوة. فيه كيف برأيك ممكن أن الحكومة توازن بين زيادة الإيرادات وحماية المواطن من ارتفاع الأسعار؟ كيف برأيك ممكن أن الحكومة توازن بين زيادة الإيرادات وحماية المواطن من ارتفاع الأسعار؟
0: صحيح عزيزتي، كما قلت سابقا، على ما يتم الارتباط بالأستاذ مصطفى نصر من مركز الدراسات، سوف يتم ارتباطه معنا من خلال الجوجل ميت، ولكن إلى تلك اللحظة سوف نتحدث نحن وأنتم أعزائنا المستمعين المستمعين والمتابعين الكرام عن قرار رفع الدولار الجمركي. يعتبر هو من القرارات الاقتصادية الحساسة جدا، ويعد ذلك لأنه هذا مرتبط بشكل مباشر بأسعار السلع المستوردة وحركة السوق داخل البلد وتحديدا اليمن، لأن هذا الموضوع زي ما قلت مسبقا مرتبط بشكل تام باقتصادنا الداخلي، ولهذا يجب علينا فهم الموضوع بشكل أوضح، ولازم نعرف أولا ما هو الدولار الجمركي وكيف يؤثر على المواطن أو التاجر أو الدولة. اولا، الدولار الجمركي هو الدولار او هو السعر الذي تعتمد عليه الجمارك لحسب الرسوم والضرائب على البضائع المستوردة، وليست بالضرورة ان يكون نفس سعر الدولار في السوق او في البنوك. مثال بسيط، اذا كانت السلعة قيمتها 100 دولار، وكانت الجمارك تحتسب الدولار ب 750 ريال، فان قيمة احتساب الرسوم تكون اقل بكثير. اما بعد رفع الدولار الجمركي فسترتفع قيمة الرسوم على نفس السلعة، ما يعني زيادة التكلفة على المستورد. وهل دم الانضمام ولا ماذا يا ناصر؟
1: طيب نروح على فاصل يا ناصر وبنرجع.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم. والآن أنضم إلينا عبر الجوجل ميت الأستاذ مصطفى ناصر من مركز الدراسات، ونقول له أهلا وسهلا بك في إذاعة عدن الغد، وتحديدا في برنامج عدن هذا الصباح. ألو،
1: أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام. أنا مصطفى ناصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.
2: يا أهلا وسهلا دكتور نص مصطفى، وسعداء بهذه الدقائق من وقتك، ونريد معلومات أكثر حول هذا القرار نحن والمستمعين. كيف ستضمن الحكومة اليوم أن هذا القرار لن ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات التي تمس حياة المواطن اليومية؟
1: هذا القرار الذي اتخذته الحكومة أمس الحقيقة جاء بعد تردد كثير خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما بعد توقف تصدير النفط، ونتيجة لأن الحكومة تواجه ضغوط مالية كبيرة، تراجع الإيرادات العامة وعدم القدرة على الانتظام في تسليم المرتبات، فكان يعني واحدة من الحلول أو الإصلاحات التي يفترض أن تتم هي مسألة رفع سعر الدولار الجمركي إلى السعر الطبيعي الذي هو بحدود 1550 أو 1600، بدلاً من تسعيره بسعر أقل في حدود 750 كما كان فيه السابق. وبالتالي هي يعني هذا القرار قال لمواجهة عجز الحكومة وعدم يعني والإشكالات التي تواجهها. والحديث عن تداعيات الحقيقة يعتمد على آلية تنفيذ هذا القرار. صحيح أنه يعني لن يشمل السلع الأساسية، وأيضا حيكون تأثيره يعني نحن نتحدث عن زيادة مثلا بنسبة 100% على السلعة كلها على قيمة السلعة، وإنما على النسبة الجمركية. فإذا كانت السلعة النسبة الجمركية لها أو الجمارك عليها 5% وهي سلعة غير أساسية، فسيكون مثلا يعني حيوصل للضعف الرسوم الجمركية لها. وبالتالي هذا تقريبا التفسير يعني الموضوعي لقرار من هذا النوع، وهي اتخذت مجموعة من القرارات الأخرى المرتبطة بها، على سبيل المثال زيادة المرتبات بنسبة 20%، تسوية العلاوات، غيرها، للتخفيف ربما من تداعيات القرار، ولمساعدة أيضا الموظفين في ظل تدهور قيمة المرتبات الشرائية أو قيمة العملة الشرائية ومواجهة هذه الضغوط الكبيرة. فهي خلاصة الأمر أن هذا القرار يعني بالدرجة الأولى هو لمعالجة مشكلة شحة الإيرادات لدى الحكومة، إصلاح اختلال في التسعيرة لسعر الدولار الجمركي وربطه بالدولار، أيضا القيام بمجموعة من القرارات الأخرى أو إقرار مجموعة من القرارات الأخرى يعني لامتصاص ربما الصدمة إلى حد ما وتداعياتها على المواطنين وتأثيراتها. والحقيقة أنا قلت أنه الإجراء السهل هذا يعني هناك إصلاحات أخرى يفترض أن تتم، وسيكون مردودها للأمانة أكثر ربما من هذا الإجراء، لكن هذا الإجراء في ظل الهشاشة التي تواجهها الحكومة والتحديات الكبيرة هو إجراء بسيط، بمعنى أنه مقدور على تنفيذه من يعني قرار، وبالتالي رفع النسبة في الجمارك والحصول على زيادة في الإيرادات. لكن الإصلاحات الأخرى هي مرتبطة بإجراءات لمكافحة الفساد وإصلاح وتوحيد الأوعية الضريبية وغيرها، وهي إجراءات الحقيقة يفترض أن تقوم بها الحكومة متوازية مع هذا الإجراء، حتى لا يتحمل المواطن عبء هذا الإصلاح دون أن يعني يتم البحث عن مصادر أخرى من مصادر ربما أكثر أهمية.
0: طيب أستاذي، ما هي الآلية الرقابية التي برأيك ستتبعها الجهات المختصة لمنع التجار من استغلال القرار ورفع الأسعار على السلع بشكل مبالغ فيه؟
1: يفترض أن يكون هناك يعني آلية واضحة لعملية الشراء أو فاتورة الشراء من الخارج وحسبتها سواء لدى تاجر الجملة تاجر التجزئة. للأمانة يعني حتى نكون منصفين، يعني ليس من مصلحة التجار أن يرفعوا أسعار مبالغ فيها في ظل تراجع القوة الشرائية وتراجع غيرها، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد جشع من بعض التجار. وبالتالي وضعت لجنة تمويل الاستيراد التي تشكلت العام الماضي وبدأت إجراءاتها إجراءات سليمة في هذا الجانب، بمعنى أنها اشترطت على أي تاجر يريد أن يستورد من الخارج أن يكون لديه فاتورة فاتورة الشراء الأصلية، وبناء عليه البنك مصلحة الجمارك والموانئ، وبالتالي سلمت هذه الفواتير. سيكون من الواضح يعني كم فاتورة الشراء وكم نسبة الجمارك التي أضيفت وكم هامش الربح الذي وضعه التاجر، وبالتالي نستطيع أن نقيس يعني هل كان هناك أسعار مبالغ فيها أو لا. هذا إذا افترضنا أن هناك إجراءات صحيحة من قبل الجهات الحكومية وشفافية في الإجراءات وكفاءة في التنفيذ، وهذا مربط الفرس الحقيقة في هذه المسألة، لأنه خلال الفترة الماضية عودتنا كل الأجهزة الحكومية أنها يعني لا تنفذ إلا ما يضمن مصلحتها، وبالعكس يعني ما يضمن مصالح ربما القائمين أحيانا على هذه الأجهزة بعيدا عن مصلحة المواطن وبعيدا عن مصلحة المالية العامة ومصلحة الدولة ككل. ووصلنا إلى هذا المستوى، وصلنا إلى هذا المستوى من أن الإيرادات العامة كلها يعني لا تورد إلى حساب الحكومة، العديد من المؤسسات الحكومية وتقريبا أكثر من 100 مؤسسة كلها لديها حسابات خاصة في البنوك، الموانئ، المحافظات كلها لا تعلم، بعض المؤسسات داخل يعني لا توجد قاعدة

0: بيانات واضحة لحجم الاستيراد بشكل دقيق، ولا أيضا حجم الإيرادات بشكل دقيق، لا للمؤسسات يعني لا داخل المؤسسات الوزارة المالية، ولا أيضا في الضرائب ولا في الجمارك. كثير من التسرب يحدث نتيجة لهذا الاختلال الكبير في هذه المسألة. وبالتالي يعني في ظل إذا لم يتم إصلاح هذه الأدوات سيكون المسألة مجرد زيادة محدودة في الجمارك، ستذهب إلى الحكومة صحيح، لكن سنعود مجددا لأزمة الإيرادات مجددا، وبالتالي لن يكون الحل يعني هو الحل الأمثل الذي تنشده الحكومة وينشده المواطنين يعني.
1: فعلا. طيب يا أستاذ مصطفى، يمكن جذور هذا القرار والتحركات السابقة لرفع الجمرك الدولار الجمركي يعني قد كانت بدأت ونفذت خلال الفترات الحكومية المتعاقبة لامتصاص العجز المالي، لكن يعني ربما هذه الخطوة خطوة حكومة الزنداني جاءت مع حزمة من المساعدات، على سبيل المثال بدل غلاء المعيشة بنسبة 20%. هل هذه الحزمة المساعدة لهذا القرار كافية فعلا لمواجهة الارتفاع المتوقع في الأسعار والانهيار المستمر للعملة؟
0: أنا أعتقد لا، ما فيش ربط بين الاثنين، ربما هو بس تزامن هذه المسألة، وهي كما قلت لتخفيف الصدمة قليلا. لكن مسألة يعني هذه الزيادة في المرتبات والعلاوات المتأخرة وغيرها يفترض كان أن تتم حتى في وقت سابق، لكن لأن الحكومة يعني تواجه شحف الإيرادات فالآن عملتها بشكل متزامن. دعيني أقول شيء بصراحة، يعني أنا في حال كنت في موقع رئيس الوزراء سأتخذ هذا القرار لإنقاذ الحكومة يعني بالدرجة الأولى، ولأن الحكومة تواجه فعلا شحة كبيرة في السيولة، وهي تعتمد على مساعدة السعودية حاليا في تسليم المرتبات وغيرها، وإلا ستعجز عن الالتزام بتسليم المرتبات بشكل منتظم، لأنها فقدت جزء كبير من إيراداتها اللي هو إيرادات النفط بعد 2022 بعد الاعتداءات الحوثية على الموانئ وتوقيف تصدير النفط. فنحن أمام واقع صعب، وبالتالي هي يعني وإن حاولت تناور خلال السنوات الماضية كل الحكومات، لكن في النهاية هي ستتخذ هذا القرار، ستتخذه وهو تصحيح إلى حد ما. لكن السؤال الجوهري في هذه المسألة وهو الذي يفترض أن تركز عليه الحكومة ويراقبه الناس ويراقبه سواء الإعلام أو المجتمع المدني وغيره، هو كم تتوقع الحكومة أن يكون العائد من هذا الإجراء، وهل فعلاً هذا الإجراء سيعود على الحكومة بالنفع حتى أنها تنتظم في تسليم المرتبات؟ أيضا الإصلاحات الأخرى التي ذكرتها هل سيتم تنفيذها، وإلا فقط يقتصر الأمر على أنه هذا هو الإجراء الأسهل كما قلت ونكتفي عند هذا الحد؟ الموضوع الأهم هو أن تظل المطالب بإصلاحات يعني أخرى تنتزع الإيرادات من النافذين والقوى التي سيطرت على يعني أو الأطراف التي سيطرت على الموارد، الإيرادات، الإعفاءات تلغى، الذين يعني احتكار بعض القطاعات على يعني تجار معينين. هذه الأشياء الإصلاحات هي التي ستضمن أن تحصل الحكومة على إيرادات وتصبح مستقرة ويصبح الأداء الاقتصادي أفضل والشفافية أعلى. هذا الأمر ليس من مصلحة أحد أن تنهار الحكومة، وجربنا خلال السنوات الماضية كيف لما عندما تنهار الحكومة ويعني يكون الوضع أسوأ. لكن بالمقابل كما يعني ذهبت الحكومة إلى إجراء رفع سعر الدولار الجمركي وتسوية هذا الوضع، أيضا هي مطالبة بأن تقوم بكافة الإصلاحات الأخرى التي يعني تستعيد الإيرادات وتصحح الإيرادات وأيضا تنعكس كخدمات على الناس. يعني لابد يعني في النهاية أن هذه الأموال تذهب إلى المواطنين. من غير المعقول أن تتوسع على سبيل المثال كشوفات الإعاشة للأطراف اللي في أو الموظفين الحكومة واللي بعضهم لا يداوم وغيرها، والمواطن يدفع ثمن يعني هذه الإجراءات فيما يتوسع كشف الإعاشة الذي يلتهم ربما ملايين الدولارات، وهو ليس يعني وحده، أنا أتحدث عن يعني بشهادات يعني كثير من اللي هم يعني مطلعين على موضوع الإيرادات. هناك تسرب كبير جدا للإيرادات الضريبية والجمركية وتهرب وتهريب عبر موانئ حتى شبه رسمية وشبه رسمية.
1: صحيح.
0: يعني وهنا هذا الذي يفترض أن يعني يتم التركيز عليه، ليس فقط إجراء رفع سعر الدولار الجمركي فقط.
1: طيب أستاذي، برأيك ما هي الخطوات التي يجب أن يتخذها الحكومة لمعالجة التهريب الجمركي الذي هو يعد من أبرز أسباب خسارة الإيرادات في اليمن؟
0: هناك كثير من الـ كما أشرت سابقا في آلية، هو الحل في شفافية الإجراءات وتبسيطها وإدارتها بشكل وحوكمتها، بمعنى أنه يعني على سبيل المثال أولا توحيد التعرفة الجمركية بكافة المنافذ، وإيجاد آلية لربط شبكي بين كل المنافذ سواء البرية أو البحرية، إيجاد أرقام ضريبية محددة لكل تاجر وبالتالي أو لكل شركة، وربط هذا الأمر بالبنوك بعملية تمويل شحنات من الخارج بالتدقيق سواء القبلي بالتدقيق اللاحق. الشفافية في هذه العملية كلها ومساواة كل التجار وعمل وأخذ الضريبة الحقيقية وليست الفواتير مضروبة أو بسعر أقل، هذا الأمر سيضمن للحكومة إيرادات ربما تفوق كثير يعني ربما بأضعاف ما هو حاليا. هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية بالدرجة الأولى، إرادة سياسية أنا أتحدث عن من أعلى صانع قرار، أنه خلاص لابد نحن أمام مرحلة مصيرية والفساد أصبح يعني مستشري، وبالتالي لابد أن يبدأ يعني أن يكون هناك إرادة سياسية أنه نتوقف ونبدأ بداية صحيحة. هذا يعني أنه هو تحديدا سيتخلص من أي صرفيات ونفقات عبثية، سيلغي الإعفاءات التي تمنح لبعض الكبار التجار أو بطريقة المجاملات أو النفوذ أو غيرها أو المصالح من تحت الطاولة أو غيرها. أيضا تبدأ الجهات الرسمية بموضوع أن تساءل على هذه الإيرادات. أنا يعني كنت أتمنى من الحكومة أن تعلن، يعني تقول على سبيل المثال نحن بهذا الإجراء نريد أن نرفع إيرادات الحكومة من على سبيل المثال من 500 مليار إلى 800 مليار أو إلى تريليون ريال. نأتي بعد 6 أشهر ونقيس هل فعلا نفذت كما هي، وإلا فقط كان يعني مجرد زيادة بسيطة والإصلاحات لم تتم بالشكل المطلوب. أيضا كما أشرت كثير من المؤسسات ما زالت يعني لا تورد لحساب الحكومة، هناك كثير من العبث يتم خارج منظومة الإيرادات العامة، تصحيح يعني الأوضاع في إطار وزارة المالية وضبط الأمور، يعني حتى الآن ما تزال المؤسسات كلها تتعامل الحقيقة ورقيا وتتعامل بشكل بدائي جدا، وهذا أمر يعني يشكل ثغرات كبيرة يدخل منها الفساد. وأعتقد أن الموضوع ليس صعبا، هو الموضوع إرادة سياسية بالدرجة الأولى. موضوع اللجنة التمويل الاستيراد عندما تم يعني إقرارها يعني عملت على استقرار سعر الصرف وعملت على ضبط الأمور، وبخلال تقريبا من شهر يوليو او من شهر يوليو وحتى الان، يعني تقريبا حدود 5 أشهر انجزت اشياء كبيره جدا عندما وجدت الايراد.
1: نعم. طب يا استاذ مصطفى، هل هنالك مده نستطيع ان نقيس ان كان هذا القرار جيد او ان اخفق هذا القرار على

0: يفترض أن نأتي ونقول أوكي يعني ونسائل الحكومة، نأتي بعد 6 أشهر ونرى يعني كم زادت حجم الإيرادات، هذا إذا كان هناك شفافية أيضا من الحكومة. للأسف الشديد يعني إذا ذهبت إلى موقع وزارة المالية أو إذا اطلعت على، لا توجد أرقام متضاربة بين يعني كل المؤسسات المالية للأسف الشديد الموجودة، يكاد يعني إيراد معين يختلف من وزارة المالية إلى البنك المركزي إلى مصلحة الجمارك إلى مصلحة الضرائب. فهذه هذا الفوضى في المعلومات والبيانات هي جزء من الفساد، وبالتالي يعني الأصل أن يكون هناك شفافية في الإيرادات وتقارير منتظمة تصدر هذه التقارير، ونعرف أن مؤشر الإيرادات والله كان يعني عند هذا المستوى وارتفعت الإيرادات عند هذا المستوى وأنفقناها في هذه الأبواب. هذا الأمر يعكس يزيد من الثقة بالحكومة، يجعل الناس يدركون فعلا حتى وإن كانت تواجه صعوبات، ونحن نعرف أن الحكومة بكل تأكيد تواجه صعوبات، كما قلت أهم مورد موقف والمتوقف وهو تصدير النفط، ونحن فعلا دولة تشهد حرب، وهذا يعني ليس بخاف على أحد، نحن 11 سنة من الحرب، وهذه حرب منهكة، وهناك أيضا جماعة الحوثي تسيطر على الإيرادات بالناحية الأخرى. يعني ليس خافيا الصعوبات والتحديات، لكن مسألة الشفافية والإدارة الصحيحة والإجراءات، هذا الأمر سيعزز الثقة بالحكومة وسيعطي علاقة جيدة مع المواطنين. لكن استمرار الفساد، غياب المعلومات، يعني بقاء المصالح والمنتفعين، هذا كله الحقيقة يعني يعيدنا كل مرة إلى نقطة الصفر، ونبدأ في دورة جديدة من البحث عن كيف ننقذ ما تبقى من
1: هذه السفينة،
0: ما تبقى من هذه السلطة ومن هذه
1: طبعا أستاذ مصطفى ناصر، إحنا سعيدين جدا باستضافتك وسعيدين جدا بالحوار اللي خضناه معك، أوضحت لنا العديد من الأمور التي كنا نجهلها وبعض المستمعين أيضا يجهلوها، وسعيدين جدا بخوض هذا الحديث معك.
0: شكرا، شكرا جزيلا لكم وللمستمعين الكرام، وتحياتنا.
2: شكرا جزيلا،
1: شكرا جزيلا لك أستاذي. كان معنا عبر الجوجل ميت الأستاذ مصطفى ناصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وخبير اقتصادي يمني وكاتب صحفي.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، ومع مساحتنا التفاعلية لهذا اليوم وسؤالنا المطروح، كيف برأيك ممكن الحكومة توازن بين زيادة الإيرادات وحماية المواطن من ارتفاع الأسعار؟ ويوجد لدينا اتصال.
1: معنا نقول ألو، يا صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح العافية.
0: يا هلأ.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أبو رميلة؟
2: الحمد لله، نشكره.
0: الحمد لله. سمعت موضوعنا؟
2: أنا هو عهد والأستاذ ناس لكم.
1: وتحياتنا لك.
2: الأستاذ مصطفى، إيش اللي يمكن تنقضوه عاد بعد؟ إيش اللي بتنقضوه؟ يعني أنا أشتري كل مثل طاز بينقضوه. والله العظيم أنا مهزلة هذه. يعني بالأمس نسمع أن الحكومة المياه والكهرباء لشركات خاصة، واليوم بترفع الدولار الجمركي من 750 إلى 1000% أو 100%، التي عهد معين عام 500 إلى 750.
1: أيوة.
2: والوزراء اللي من بقى رئاسة الحكومات اللي من قبل من بعد من يرفعوا، لكن راحوا مصالح الشعب. لكن انت جيت الزنزاني الان ترفعها الى 100%. وين
1: هو الان
2: سعر

0: يعني العال اصبح 120 في انت بيسمح بقرص الروتي ب 200 ريال.
1: اها.
0: انقاذ الحكومه تطلب الحكومه من ايش؟ فاتوا كل تشرب قال سلاف الرياض قال سلاف عدا قاعد تحوش من مكان لمكان. لكن عدد العمال هذا اللي تقول بزيدهم 20% الرواتب. يعني كم عدد العمال؟ ما في حد عمال في الجمهوريه حتى ما يتجاوز 100,000. ايش بزيدهم حلاوه؟ كم بتعطيهم؟ كم بزيدهم؟ 2000 ريال راتب وانت بتدفع الدنيا كلها. من الالف الى الياء بترفع الاسعار. يعني خاطر يروح. انا اقول لك يا زنداري قفل، ما اقتربش نفسك وروح من داخل عدن. مش لك وجود عاد. اذا كان بتوصل الشعب للدرجه دي مش كان. انت داري كتاب عدد عمال الجمهوريه اللي بترفع له زياده في الرواتب 20%. كم عددهم؟ انت داري ان برنامج الاجتماعيه اللي يدعم المواطن الغي، برنامج الغذاء العالمي الغي. طيب تدعى من؟ وتدعى من الميليشيات اللي موجودة في المحافظات الجنوبية؟ يعني حاجة مثل والله العظيم. أنا أتمنى من الشعب أن يقوم بثورة الآن قبل العيد. وصلوا ما قصر معاشيق، لا ترحموا أي واحد. يروحوا بالرحمة عن الشيعة داخل عدل. كامل رئاسة مع حكومة. إذا وصلوا للدرجة دي عليهم شلو شلطة بيروحوا بالرحمة. ولكم التحية.
2: الله يسلمك يا ابو رميلة. ومعنا اتصال اخر يا ناصر. طيب قولي الامانه يا جماعه، احنا مش عايشين في رفاهيه واحنا جالسين نغرق. فاي خطوه من الان هي تعتبر كانه
1: يعني
2: نجاة.
1: ايوه
2: للمستقبل. فما نستعجلش والايام قدامنا. ومعنا اتصال ونقول الو. يا صباح الخير.
1: الو يا صباحه. ولك صباح الخير. راح الاتصال على ما يبدو للأسف الشديد.
2: ممكن طيب. الشبكة نعم.
1: طيب عزيزتي إيش رأيك نذهب للتعليقات؟ أنا شايفة كمية هائلة من التعليقات ما شاء الله. طيب. بس نأخذ هذا الاتصال ونقول يا صباح الخير والسرور.
3: صباح الخير.
2: يا صباح العافية.
3: كيف حالكم؟
2: الحمد لله. أنت كيفك عم فضل؟
3: أنا وعهد.
1: أيوة.
3: أولا أشكركم على المواضيع هذه رغم ألمها. أشكركم إنه تدير دقوا هذه اليوم مواضيع مهمة جدا. وبضع عن آثارها وأهميتها وألمها أيضا.
2: نعم شكرا لك. بالأمس
3: ناقشنا الشراكة اللي هي خصصات الكهرباء ومشاكلها. وجلين أن هذا أولا شكرا نصر طه مصطفى الصحفي المستشار الصحفي والاقتصادي السابق في الرئاسة والمستشار الحالي الآن الاقتصادي وصاحب مركز المستشار الاقتصادي والآن في المجلس الرئاسي ومدير مصر. هو طرح مواضيع كثيرة وبحذر وذكاء. هذا أمر الواقع اللي أخذه هو. حاول يوازن في طرحه وعنده حق في الناحيه هذه. لكن يبدو لي هكذا ان حكومه الزميل العزيز عليهم من 78 في سدرة هو صادق طيب الزنداني. لكن يبدو لي ان حواليه مستشارين اقتصاديين الله اعلم كيف يفكرون. بالامس ناقشنا قرار كارثي وهذا اليوم يجون القوارب القرارات كلها كارثيه. لان اليوم القرار اللي كملوا فيه هذا مع احترام الزنداني هو فريق عليه من 78 لمية دراسه وجميع العمل منذ عمل سيف بغداد. لكن انا اقول ان هذا القرار اذكر ان في حكومه معين عبد الملك وتطرق نصر الله الى هذا الكلام كان البناء من 250 ثم 500 ثم رفع الى 750 وضجت بالاعلام والبشر وخطط الى 500. لان المشكله انه الضحايا بدرجه اولى المواطنون والى حد ما بعض التجار. لان في تجار مع احترامي وهذا شعار اذا عشرت مؤسسه انه في تجار في داخل الدوله مش نفذين وفي تجار مظلومين وهذا ما اكد عليه يشغل التجار العبيد. انه في تفاضل حتى بين التجار. فالقرار كارثي فضلا عنه يقول انه يرفع معاش او مش عارف الموظفين معينين وهذا ما قالوه عنده سنوات طويله انه معاش ترفع الموظف كم نسبه الموظف من مثل المواطن. يعني إذا تعادل خلي 20% 10% 20% تقول كل موظف يجعل 10 عائلات. لكن المواطنين الأكثر اللي ما يشتغل مع الدولة واللي هو قطاع خاص واللي هو بدون عدد عن جالس كاتب بدون عمل. فالقرار كارثي أو كما يقول المثل أجاي كحلاء ورا عينها. طبعا يصدر يحاول ولكن المشكلة اللي حواليه أعتقد أنه مستشارين غير جيدين. لأن في حلول كما قال نصر طه هم يتعدلوا بالنفط أن النفط وقف الحوثي والبعض غير نقود الحوثي معلن من السياسة. لكن في حلول داخلية والله في حلول بس ما يدرس أنت تعملها. النفط مثلا قال فقط تصيرة لماذا لا تجي قاطرات ويجب تأهيل على المصافي اللي لا يكلف قلنا 20 مرة 30 مليون دولار ما هيش راتب وزير خلال عام بالشارع 10,000 دولار راتب الوزير والوكيل 7 والمدير 5 هذه مشاكل الرواتب الدولار مشكلة كارثية علينا. يفترض أنه أنا أوكي في حل المؤقتة يجيبهم بالحار يجيبهم الضبة يجيبوا بترول إلى المصافي على الأقل يحلوا الأزمة جزء من الأزمة داخليا وهذا هو الداخل هو الأساس في الدخل للدولة. يجيبوا المصافي وبينخفض الأسعار في الداخل بيرتاح المواطن أيضا بيكون الكهرباء تمشي بعض الأمور المرتبطة بالاقتصاد بتمشي. المواطن لما يحس أن النفط انخفض في الداخل ولا عن دول كثيرة حتى هو أيضا المواطن يستطيع أن يتصرف عقلانية وبالتالي الحل بيحل وتصدر للخارج. لكن المشكلة أن الأهل يعملوا حلول تصور المصافي وهي ربط فلس والنفط طاها بطريقة أخرى تطلق لها لو صلحوها أكثر من 3 قروض تأتيهم من الصين أكثر من مكان يصلحوا المصافي صلحهم وخزاني على 3 للإسفلت وغيره وقالوا الكهرباء بنصلحها للآن لا مجيب يعني ما حاولوش يصلحوها. وأنا أعتقد أن في ولا أكمل ما وراءها في مصالح الأوقات زي ما قال نصف طه أشكره كثيرا وأنا أعرفه أنه في فساد صراحة في فساد إداري ولأننا خبرات في مكافحة الفساد ولكن الآن تغيرت الأمور أنه في فساد إداري مالي موجود. الموارد لا تورد للمالية بكاملها لا من محافظات كلها ونقول محافظ معينة ما على الخرطيت معهم ما أعرف معهم النفط حق المحافظ بعض مناطق أخرى في المحافظات المحافظة وغير المحافظات لا يوردوها إلى البنك المركزي حتى أقل حاجة ضرائب القاس في المنافذ لا يوردوها كلها البنك المركزي. هناك مقاول باطنية للضرائب القاس مقاول باطنية حتى مقاولين باطنين في الضرائب في المينا وهذا جريمة كان ما عندنا مقاولين داخل المينا موظف هو يجيب الضرائب كم بنشكي أمور كثيرة صراحة. أنتوا بذلتوا جهود في إثارة مثل هذه القضية تلامس قضايا المواطن صراحة أبدأ أشوف فيها ولكن عندي من تنادي أرجو من الحكومة أن تعيد إلى رشدها وأن تصعد لما قال نصر طه الضرائب في الداخل الجمارك في الداخل حتى دخل السياسة عن صغير الأرقام في داخل فاشعين يروح ما نشداري مبالغ كبيرة ما أشكل الضرائب في بعض الأماكن حتى الخضار في ضرائب عليها هذا لو جمعت كلها الضرائب هذه إلى البنك المركزي وضبط الصلاحة أيضا راغبة الصلاحة يا بنات يشوف الصلاحة في العالم كله ونصر طه يعرف ذلك العالم كله الصلاحة الساعة 6 الصلاحة المصرف أو الصلاحة تعطي البنك أنه عندنا اليوم مبلغ كذا كذا كم مش محنا نصرف الساعة 6 تقول صلاحنا كذا الباقي كذا لكن احنا الصلاحة الحكومة والبنك الوحدة هيك وكل أمور لا أطول صراحة المواضيع مهمة وأرجو من الدولة أن تعمل بعينين لا بعين واحدة لا أقلها هي تنظر إلى المواطن بدرجة أولى هو مربط فرس هو الضحية المواطن وحق الميناء هذا قلنا يمنك سكحناه ونقفره والآن عادي يعودوه كم بيأخذ خل الميناء الميناء اللي دخل في أمور كثيرة أخرى وأنا أذكر أن هذا الارتفاع الجمركي سيضر بالميناء أكثر ما يفيده والله يوفقكم.
2: الله يوفقك. شكرا جزيلا وناصر جهز الفيديو يا ناصر. طيب يلا مستمعينا ندب الآن مع ناصر إلى الاستماع إلى هذا الفيديو تقرير ثم نعود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ما شاء الله الملتقى كان ترتيب ممتاز ولقاءات ممتازة جدا وعروض استثمارية برضو جيدة وإن شاء الله نأمل يتمخض هذا الملتقى إلى مشاريع مشتركة بين اليمن وسوريا إن شاء الله وتتوسع التجارة والاستيراد والتصدير بين البلدين إن شاء الله.
5: الملتقى اليمني السوري الاستثماري هناك فرص كثيرة وعديدة للاستثمار في سوريا والبلد الآن في نهضة وتقدم في كثير من التسهيلات في جميع الاستثمارات الصناعية والتجارية وأيضا نحن نحث جميع كل أبناء رجال أعمال المستثمرين اليمنيين في أن ينالوا حظا من هذا الفرصة الموجودة حاليا في سوريا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في دمشق العروبة في الملتقى السوري اليمني لتسهيل الاستثمار. هذا الملتقى الذي يأتي تعميق لأواصر العلاقة القديمة المتجددة بين اليمن وسوريا. فعاليات الملتقى لمدة يومين. أشكر الجهات المنظمة هيئة الاستثمار السوري، ونشكر أيضا السفارة اليمنية مثل سعادة السفير، ونشكر الشيخ غانم الدكتور نبيل غانم على تنظيم هذه الفعالية بين رجال الأعمال اليمنيين والجهات الحكومية السورية. وبإذن الله عز وجل بعد الملتقى يعني إن شاء الله لقاءات أخرى متجددة، إن شاء الله هذا الملتقى سيكون فيه كثير من اللقاءات مع القطاعات سواء التجارة والصناعة، الطاقة، النقل، البنوك، الصرافة، لقاء أخوي ولقاء مفعم بالمحبة والمودة، ولقاء أيضا فيه الفائدة والنقاش والحوار. وبإذن الله تعالى نخرج بهذا الملتقى بما ينفع البلدين الشقيقين.
7: احنا اليوم نسعد بانعقاد الملتقى السوري اليمني او لتسهيل الاستثمار، وهو لقاء تشاوري في يجمع القطاع الخاص في البلدين. نعتبره خطوه تاريخيه ومهمه لتعزيز العلاقات الثنائيه في المجالات التجاريه والاقتصاديه وللتشبيك المباشر بين رجال الاعمال في مختلف القطاعات سواء الاقتصاديه او الصناعيه او الزراعه او في مجال الطاقه والاتصالات. الجمهورية العربية السورية اليوم نسميها بلد الفرص، وهي بلد زاخرة بالفرص الاستثمارية. والتاجر اليمني ورجل الأعمال اليمني حريص أن يكون متواجد في هذا البلد الشقيق الذي يحمل له كل المحبة، وأن يشارك في هذه النهضة الجديدة في سوريا، وأن يكون جزء من الاستقرار والازدهار، وأن يزيد مستوى التعاون والتبادل التجاري وحركة الاستيراد والتصدير التي تجمع الجمهورية اليمنية بالجمهورية العربية السورية. نسعى من خلال هذا الفعالية وإن شاء الله الفعاليات التي ستكون لاحقة عما قريب في أن نزيد من هذه العلاقات، وأن نرفع وتيرة النشاط ليس في المجال التجاري وحسب، إنما في كافة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. ولعلها الفعالية اليوم هي بادرة أولية وتمهيدية لكل ما هو قادم من ارتقاء للعلاقة
8: في أرض سوريا الحبيبة. ونشكرهم شكر جزيل على دعوتهم المباركة لنا كمستثمرين يمنيين، ومن أجل خلق شراكة استثمارية بين الجانب اليمني والجانب السوري. فهناك فرص كبيرة، وكما سمعنا من الأخوة السوريين، ومغرية جدا كمان إن شاء الله. نسأل الله التوفيق لمن حالف الحظ بأن يقوم بالاستثمار في أي مجال من المجالات التي تخصه.
1: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين، وكنا معكم في تقرير من الزميل نضال فارع وهو يجري عدد من اللقاءات على الهامش في انعقاد الملتقى اليمني السوري لرجال الأعمال في دمشق عاصمة سوريا. أما الآن يا أعزائنا المستمعين والمتابعين سوف ننتقل إلى تعليقاتكم. ننتقل إلى تعليقاتكم سواء كانت في الفيسبوك أو عبر الواتساب، ونطلع على أبرز ما تم الإعطاء منكم وتعليق بتعليق.
2: نعم، مطيع الوصابي كتب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم يا صاحب في المايك، يا خير مجلس فيكم، يا طيب القول ويحلو المجلس، علمت معكم أن الصوت أمانة وأن الوفاء في القلوب يغرس، إن سافرت جسدا فالروح عندكم وذكراكم في البث دوما تتنفس، حافظكم ربي ويدوم مقامكم وما للمعاني بعدكم تحبس. يسعد صباحك يا مطيع، وشكرا جزيلا على هذه الترحيب الجميل. وأكيد في كلام بس لأنه ضيق الوقت ما نقرأ على السريع.
1: وفارس العبادي يضيف لنا هنا أو يقول لنا هنا: من يصنع السعادة بداخلك هو من يستحقك في المواساة، يفوز الحنون لا النصوح، لا تفقد صبرك مهما تأخر عليك الفرج، فما بين حلمك وتحقيقه إلا صبرا جميل. صباحكم قهوة سادة وتكبيرة وعبادة.
2: نعم، وأذكر مختار: اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح، واحفظنا من كل شر وسوء وبلاء. صباحكم الله بالخير، وصبحك الله بالخير والعافية.
1: وأيضا أبو خالد حلصم يقول لنا: الظلم فاتورة باهظة الثمن، والعجيب إنها تسدد مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. صباح السعادة ديانا سلطان عهد خالد وجميع وناصر فائز وجميع طاقم إذاعة عدن الغد الجمال. وأيضا يضيف لنا أبو خالد حلصم في التعليقات: عندما عجزت الحكومة على فرض وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ذهبت إلى زيادة سعر الدولار الجمركي، وغرضها وزيادة الإيرادات. طيب، إذا ما قدرت تضبط التوريد للبنك المركزي سابقا، كيف ستضبط التوريد بعد الزيادة؟ المشكلة بفرض القرارات السابقة وليس اتخاذ قرارات مخارجة. زيادة 20% وارتفاع 100% زغرتي انشراح. حبيت الختام.
2: وهنا أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أسرة إذاعة عدن الغد، أشكركم جزيل الشكر على هذه الإذاعة المتميزة وبرنامجكم الصباح الراية الذي نتابعه بكل محبة واستماع. يا سلام، ونتمنى لكم دوما النجاح والتألق. أنا أحمد العلوي من سلطنة عمان، مستمع لإذاعتكم المتميزة، وأرسل أطيب التحايا لجميع المستمعين وإلى الشعب اليمني الشقيق. دمتم بخير ومحبة، وإحنا سعداء جدا أنه يكون معنا متابعين غاليين من أهلنا في عمان، والله يعطيهم العافية، وشكرا جزيلا على متابعتك الجميلة.
1: نحن سعيدين بذلك، وأيضا شكري باجي سيري يضيف لنا أو يقول لنا: يسعد صباحكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب، ديانا وعهد وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام.
2: أم عماد: صباح الخير، صباح الأرواح النقية التي تجيد زراعة الطمأنينة في القلوب وتترك أثرا جميلا لا ينسى مهما مر الوقت. دمتم مما إذا حضروا أزهرت الأيام وأشعرت القلوب بالسكينة والمحبة. يسعد صباحك يا أم عماد، وشكرا على التصبيحة الجميلة.
1: وإيهاب جميل رضوان يقول: صباح الخير. أما هاني بن حمدان يقول: صباحكم الله بالخير ولكم منا ألف تحية. وأيضا سالم بن شعبان: صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام إن شاء الله. أيضا
2: نعم، أعتقد عندي أنا في الواتساب انتهت الرسائل.
1: طيب، وأنا هنا شبه ما انتهت، يوجد لدينا هنا وائل بن يوسف أيوة يقول لنا: صباحكم سعادة وصباح الخير صباح النور. وأيضا يا عزيزتي هناك ديانا سلطان تقول لنا: ذو الحجة أعظم الشهور وأجر وأيام معدودة، اقترموها وأحسنوا وتصدقوا أحيوا سنة التكبير. وأيضا يوسف أبو يوسف يقول لنا: صباح الخير ديانا وعهد، صباح الخير ناصر وجميع المستمعين والمشاهدين الكرام. وطرح موضوعا ما هو اللي هو حصل في الفترة الأخيرة، ونقول له إن الموضوع أنتوا كبرتونا مع احترام الشديد زايد على اللزوم، والذي هو عن موضوع الطفل اللي تم الاعتداء عليه في حفل الفنانة ماري قحطان. أشوف الموضوع مش ذاك الشيء يعني صراحة
2: إطلاقا، يعني في كثير من أطفالنا يعني يا جماعة يعانوا كثير ببقاع هذا الوطن، يعني
1: هو مش
2: مركز
1: تخفيف
2: على موضوع يعني.
1: أيوه، هو مش تخفيف أو تقليل بما حدث،
2: لأنه ما اعتذروا خلاص انتهى الموضوع،
1: تم الاعتداء وهو أصلا حدث موقف مما أدى إلى فعل ذلك.
2: فالإنسان إذا اعتذر خلاص فلش عنا نفتح مواضيع فاضية، نحن يا شعب الدنيا
1: معنا مشاكل ثانية أكثر. معنا
2: مستمعين ناصر يقول لنا: انتهى الوقت حق برنامجنا، وإحنا نقول لكم سعداء جدا بالاستماع إلينا، ونحن سعداء بأن نطرح هذه المواضيع التي تلامسكم، ونتمنى أن تنال إعجابكم.
1: وإلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عدن، من برنامج عدن هذا الصباح. ولكن لم تنتهي ترددات إذاعة عدن الغد.
2: نعم،
1: خليكم على تردداتنا ولا تروحش بعيد، ولكن أنا وديانا سلطان سوف نقول لكم.
2: أنا بروح بعيد
1: زيادة. بتروح بعيد، أنا بلاقيكم بكرة
2: إن شاء الله.
1: ونقول لكم في الختام ماذا؟
2: إلى اللقاء. وإلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
4: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
0: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على دراسات استراتيجية لتطوير مصادر الطاقة الكهربائية وتنويعها بالمحافظة. مجلس الوزراء يعتمد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% ويقر صرف العلاوات والتسويات المتوقفة ويشكل اللجنة العليا للمناقصات. وزارة الخدمة المدنية تعلن موعد إجازتي العيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 من مايو وعيد الأضحى المبارك. لجنة مهرجان موسم البلدة السياحي تعقد اجتماعها وتقر مخرجات تنظيمية وتحضيرية. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيس. رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني. ووصف المصدر المسؤول هذه القرارات بأنها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسة الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وبناء نموذج اقتصادي وإداري قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين على المستويات كافة. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي امتدادا لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بموجب قرار المجلس رقم 11 لعام 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الشاملة وما تضمنه من معالجات هيكلية تستهدف توريد جميع موارد الدولة إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي وإغلاق منافذ التهريب كافة وإيقاف الهدر وتعزيز الاعتماد على النفس وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين. وأشاد المصدر بالدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومساندتهم المستمرة لجهود الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وتخفيف معاناة الشعب اليمني إلى جانب دعم المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين لمسار التعافي وبناء مؤسسات الدولة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بالمكلا المدير العام لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بساحل حضرموت العميد محمد باغشوة للاطلاع على سير العمل بالمصلحة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع مكاتب الأحوال المدنية والسجل المدني ومستوى الأداء الإداري والفني إلى جانب استعراض أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بتطوير الخدمات وتسهيل إجراءات استخراج الوثائق الرسمية للمواطنين. وأكد الخنبشي أهمية الدور الحيوي الذي تطلع به مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في خدمة المواطنين مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتيسير الإجراءات وتطوير بيئة العمل بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية. إلى ذلك اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على مجموعة من الدراسات والمبادرات المقترحة لإعداد مشروع استراتيجي قابل للتنفيذ يهدف إلى تطوير مصادر توليد الطاقة الكهربائية وتنويعها ومعالجة العجز القائم في منظومة الكهرباء بمحافظة حضرموت. جاء ذلك خلال لقائه عميد كلية الهندسة والبترول البروفيسور عبد الله بارعدي الذي قدم شرحا مفصلا حول مضامين الدراسات والرؤية الفنية المقترحة لمعالجة تحديات قطاع الكهرباء خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الدراسات تغطي أبرز مدن حضرموت وقراها المدة من 2025 وحتى 2035 للميلاد وتركز على إيجاد حلول عملية من خلال دمج محطات التوليد العاملة بالوقود التقليدي مع مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. واستمع الخنبشي إلى شرح حول الجوانب الفنية والاقتصادية للدراسات مؤكدا أهمية تبني رؤى عملية واستراتيجيات حديثة
لمعالجة أزمة الكهرباء جذريا وباستدامة، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يمثل أولوية قصوى لدى السلطة المحلية، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم المشاريع النوعية والمبادرات العلمية التي تقدم حلولا واقعية وقابلة للتنفيذ لتطوير منظومة الطاقة بالمحافظة. كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش بالمكلا المنصب أحمد حسن المحضار والمنصب محمد بن سالم الجيلاني عضوي لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار اهتمام السلطة المحلية بتعزيز التماسك المجتمعي ودعم المبادرات الهادفة إلى معالجة القضايا المجتمعية بالحوار والتفاهم. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام العام والمتصلة بحياة المواطنين اليومية في مديريتي دوعن والضلعة، إلى جانب مناقشة الجهود المجتمعية المبذولة في معالجة بعض الإشكالات وتعزيز روح التآخي والتعاون بين أبناء المديريتين. وأكد الخنبش حرص السلطة المحلية على دعم جهود إصلاح ذات البين وترسيخ قيم التسامح والتلاحم المجتمعي، مشيدا بالدور الوطني والاجتماعي الذي تطلع به الشخصيات والمرجعيات الاجتماعية في احتواء الخلافات وتقريب وجهات النظر بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وخدمة مصالح المواطنين. إلى ذلك أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بالدور الإنساني والتنموي الذي تطلع به مؤسسة متطوعون التنموية وبرامجها ومشاريعها النوعية التي تسهم في خدمة أبناء حضرموت وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأشد احتياجاً، إلى جانب جهودها في مجال التمكين المهني والاستجابة المجتمعية خلال الأزمات والكوارث الطبيعية. جاء ذلك خلال لقائه المدير التنفيذي للمؤسسة محمد الخامر وعددا من طاقم المؤسسة، حيث اطلع على أبرز المشاريع والأنشطة التي تنفذها المؤسسة في مختلف مديريات المحافظة وما حققته من أثر إيجابي في الجوانب الإنسانية والتنموية. وأكد الخنبشي أهمية تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، مثمنا النجاحات التي حققتها مؤسسة متطوعون التنموية في تنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتفعيل مسارات الإصلاحات المالية أو الإصلاح المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة. ووقف المجلس وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وقف أمام الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل استمرار التحديات الاستثنائية، مؤكدا أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات الأساسية والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة. وفي هذا السياق اعتمد مجلس الوزراء صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة كافة ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وبناء على المقترح المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات. كما وافق المجلس على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. كما أقر المجلس تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021-2024 للميلاد لموظفي وحدات الخدمة العامة كافة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ويعكس التزام الحكومة بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات.
وأكد مجلس الوزراء أن تخفيف معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية سيظل في صدارة أولويات الحكومة وبرامجها التنفيذية رغم تعقيدات المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وجدد التزام الحكومة بالقيام بمسؤولياتها الوطنية والدستورية تجاه المواطنين والعمل بكل الإمكانات المتاحة لتوفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى الأداء الاقتصادي والإداري واتخاذ المعالجات الواقعية التي تلامس احتياجات الناس مباشرة. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زين علي أحمد، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عملها. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والشراكة القائمة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدور الذي يقوم به البرنامج في دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وبناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز برامج التنمية المستدامة والتدخلات الإنسانية والتنموية. وأشاد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بالجهود التي بذلتها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال مدة عملها وحرصها على تعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة بما أسهم في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية ذات الأولوية، مؤكدا تطلع الحكومة إلى مواصلة الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يخدم جهود الاستقرار والتعافي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. شاركت بلادنا في أعمال الدورة 20 للمنتدى العالمي للتعليم 2026 المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن بوفد ترأسه وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، ويناقش المنتدى على مدى 4 أيام تحت شعار التعليم من أجل مستقبل مشترك، السلام والكوكب والمعنى والمسار، وبمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء وشركاء التعليم من القطاع الخاص عددا من القضايا المتعلقة بالتعليم المبكر ودور المعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي وإصلاح أنظمة التقييم والصحة النفسية للتلاميذ، إلى جانب تعزيز المواطنة العالمية والانتقال البيئي داخل المؤسسات التعليمية. وقدم الوزير العبادي خلال أعمال المنتدى ورقة عمل تناولت الحالة النفسية والجسدية للطلاب في أثناء النزاعات، مستعرضاً الظروف التي تحيط بالعملية التعليمية وأوضاع المعلمين في اليمن، والتحديات التي تواجه القطاع التربوي في ظل الظروف الراهنة. شاركت بلادنا في أعمال مؤتمر الشراكات العالمية الذي تستضيفه عاصمة المملكة المتحدة لندن بوفد يترأسه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة. ويبحث المؤتمر خلال المدة من 19 وحتى 20 من مايو الجاري بمشاركة قادة وصناع قرار وممثلين عن حكومات ومؤسسات دولية ومنظمات تنموية وإنسانية من مختلف دول العالم، يبحث سبل تطوير نظام التعاون الدولي بما يتلائم مع التحديات العالمية المتسارعة وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة. بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن مسارة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع مجالات الشراكة الاستثمارية بين البلدين، كما تناول اللقاء التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري نتيجة الاعتداءات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية وانعكاساتها المباشرة على أسعار السلع الأساسية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بضمان انسياب المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية بصورة مستقرة. وأكد السفير الأمريكي اهتمام الشركات الأمريكية باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن متى ما توفرت البيئة المناسبة والضمانات الداعمة للاستثمار.
افتتح وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج فعاليات الأسبوع الثقافي اليمني بعنوان اليمن رحلة إلى بوابات الجزيرة العربية، الذي يستضيفه مقر البيت العربي التابع لوزارة الخارجية الإسبانية في العاصمة مدريد. ويأتي تنظيم الأسبوع الثقافي اليمني في إطار الجهود الرامية إلى التعريف باليمن وإبراز ما يزخر به من إرث حضاري وثقافي وإنساني عريق، بالشراكة مع البيت العربي ومؤسسة مسارات وجمعية الصداقة اليمنية الإسبانية خلال المدة من 18 من إلى 23 من مايو الجاري. وتضمن برنامج الافتتاح تدشين معرض الصور الفوتوغرافية حضر موت إصرار وذاكرة للمصورة الإسبانية فانيسيا لاغوباروس، الذي يوثق جوانب من الهوية الحضرمية وما تختزنه من إرث تاريخي وإنساني غني. ناقشت اللجنة العليا لموسم حج هذا العام في اجتماع برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي مستوى الجاهزية والترتيبات النهائية الخاصة بخدمة الحجاج اليمنيين في المشاعر المقدسة. واستعرض الاجتماع مستوى الاستعداد والتنفيذ لعملية التصعيد إلى مشعري منى وعرفات وخطط الإعاشة والخدمات الصحية والإرشادية والنقل ومدى التزامها بالمعايير الفنية والخدمية المتفق عليها. وتطرق الاجتماع إلى جاهزية مخيمات منى وعرفات ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والخدمية وخطط المتابعة الميدانية لمعالجة أي ملاحظات فوراً. وشدد الوزير الوادعي على الضرورة التزام جميع اللجان والجهات المتعاقدة بتقديم الخدمات وفق المعايير المتفق عليها. أكد وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي جاهزية المخيمات في مشعري منى وعرفات بمكة المكرمة لاستقبال حجاج بلادنا، وذلك استعدادا لعملية الاستلام وإعادة توزيعها للمنشآت المعتمدة في وقت مبكر من موسم حج هذا العام. جاء ذلك خلال زيارته لمخيمات الحجاج في مشعري منى وعرفة والاطلاع على تجهيزات المخيمات والمرافق الخدمية والعيادات الطبية والمطابخ والتحسينات التي أجريت فيها. وأوضح الوزير الوادعي أن المخيمات شهدت هذا العام مجموعة من التحسينات شملت أنظمة التكييف والتبريد وجدرانا عازلة للحرارة والمرافق العامة، بالإضافة إلى زيادة المساحات المخصصة لكل حاج، كما شملت التحسينات توفير رفوف مخصصة لحفظ الأمتعة بما يخفف من إشغال المساحات داخل الخيام، وكذا إضافة سلالم كهربائية في عدد من المواقع لتسهيل حركة كبار السن والمرضى ورفع كفاءة إضاءة المخيمات والممرات وتركيب عوازل للأبنية والمخيمات. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أعلنت موعد إجازتي العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو وعيد الأضحى المبارك، وذلك استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000 للميلاد بشأن تحديد الإجازات ووقوعها يوم إجازة رسمية سيعوض عنها بيوم الأحد الموافق 24 من مايو. وأشار التعميم إلى أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة الموافق 26 من مايو، وتستمر حتى 13 من ذي الحجة الموافق 30 من مايو. ولفت التعميم إلى أنه نظرا لتداخل الإجازة مع أيام عطلات رسمية فسيعوض عنها بيومي 14 والخامس عشر من ذي الحجة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة الموافق 2 يونيو. وفيما يتعلق بيوم الاثنين الموافق 25 من مايو، فقد أوضح التعميم أنه سيعد يوم إجازة تخصم من رصيد الإجازات المستحقة للموظفين كونه وقع بين نهاية إجازة العيد الوطني وبداية

0: إجازتي عيد الأضحى المبارك. أشاد محافظ شبوة عوض العولقي بنجاح تجربة صندوق الدواء بالمحافظة بعد استعادة نشاطه من جديد برئاسة أو برأس مال استثماري تجاوز 450 ألف دولار. وتعرف المحافظ خلال زيارته الصندوق إلى شرح مفصل حول آليات عمل الصندوق وخططه الهادفة إلى توفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية للمرضى بسعر التكلفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية والحد من المضاربة بأسعار الأدوية في الأسواق. إلى ذلك ناقش محافظ شبوة مع قيادة مؤسسة شبوة لمكافحة السرطان، ناقش واقع الخدمات التي تقدمها لمرضى السرطان في المحافظة والجهود التي تبذلها المؤسسة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية وتحسين جودة التدخلات الإنسانية للمرضى. واستعرض اللقاء طبيعة عمل المؤسسة خلال المدة الماضية وما نفذته من أنشطة علاجية وإغاثية تستهدف المرضى وذويهم. عقدت لجنة مهرجان موسم البلدة السياحي بمدينة المكلا اجتماعها بحضور نائب وزير الثقافة والسياحة حسين باسليم وبرئاسة وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، وذلك في إطار استكمال التحضيرات التنظيمية والفنية لانطلاق فعاليات مهرجان. وأكد باسليم أن مهرجان موسم البلدة يعد من أهم الفعاليات التي تعكس عمق الموروث الثقافي والسياحي في المحافظة. من جانبه نقل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة سالم الخنبشي، مؤكدا اهتمام المحافظ ومتابعته المباشرة لأعمال اللجنة وحرصه على إنجاح المهرجان بما يليق بمكانة حضرموت السياحية. وناقش الاجتماع عددا من المحاور أبرزها مراجعة مخرجات الاجتماع الأول وتحديد الجهات المنفذة ومصادر التمويل للفعالية، إضافة إلى مناقشة موقع تدشين واختتام الفعاليات. هذا وخرج الاجتماع بجملة من المخرجات تمثلت في اعتماد المكاتب المضافة إلى قوام لجنة المهرجان وإقرار منح القطاع الخاص في تنفيذ فعاليات المهرجان، كما أقر رفع تصورات الفعاليات المراد تنفيذها من قبل بعض المكاتب بقرار لجنة المهرجان مع وضع آلية واضحة ومحددة للتمويل، إلى جانب التأكيد على إعداد خطة متكاملة من قبل خفر السواحل لتأمين الفعاليات البحرية وتنظيمها. جرى توقيع للاستلام الرسمي لمشروع إعادة تأهيل هيئة مستشفى ابن سينا العام وتحديثها بالمكلا الممول من الصندوق الكويتي للتنمية، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومكتب محافظ حضرموت وتنفيذ إدارة هيئة المستشفى بين السلطة المحلية بحضرموت ووزارة التخطيط وإدارة الهيئة وشركة جلوبال سرينجي المنفذة للمشروع. وخلال مراسم التوقيع والاستلام نقل وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني للحاضرين تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، وقال إن هذا المشروع يعد خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتنموية المشتركة بين دولة الكويت وحضرموت بما يلبي احتياجات القطاع الصحي ويقدم خدمات طبية وعلاجية متخصصة للمرضى واستقبال الحالات من مختلف المحافظات. وثمن الوكيل الجيلاني الدعم الكويتي لهيئة مستشفى ابن سينا لتخفيف وطأة معاناة المرضى وتقديم لهم الرعاية الصحية المتكاملة. ضبطت إدارة البحث الجنائي بأمن وشرطة ساحل حضرموت معملا عشوائيا لتعدين الذهب واستخراجه في مدينة المكلا. وجاءت العملية الأمنية عقب متابعة وتحريات دقيقة ورصد مستمر لأعمال الاستخراج العشوائي للثروات المعدنية في عدد من المواقع، حيث أسفرت التحريات عن تحديد موقع المعمل الذي يضم معدات وآلات متخصصة في تكسير الأحجار وتصفيتها واستخراج الذهب، إضافة إلى العثور على كميات من الأحجار التي تحتوي على خام الذهب. وأكد رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبد الله اليزيدي إن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لحق كل من يثبت تورطه في استغلال الثروات المعدنية بصورة غير مشروعة. فيما أكد المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس مقدرات الوطن أو تخالف الأنظمة والقوانين النافذة. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حفر 3 آبار أرتوازية في محافظة تعز ضمن مشروع تعزيز مصادر المياه الآمنة والنظيفة باستدامة لسكان المحافظة. ويتضمن المشروع حفر الآبار بعمق متوسط يصل إلى 400 متر لكل بئر، وتجهيزها بوحدات ضخ غاطسة وملحقاتها الفنية، مع تزويدها بمنظومة طاقة شمسية متكاملة لضمان استمرارية التشغيل وتقليل الاعتماد على المشتقات النفطية. كما يشتمل المشروع على توريد أنظمة طاقة شمسية وتركيبها وتشغيلها 3 آبار قديمة قائمة حالياً لتحسين كفاءتها، وتدريب الكوادر الفنية في المؤسسة المحلية للمياه بتعز على إدارة المنظومات المائية وتشغيلها وصيانتها لضمان استدامة الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية للمجتمع المحلي حول الاستخدام الرشيد للمياه وحماية مصادرها من التلوث. استدعى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي النجم المخضرم نيمار دا سيلفا إلى قائمة المنتخب البرازيلي المشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد غياب طويل عن صفوف السيليساو منذ 2023. وخلال الحفل الذي أقيم في ريو دي جانيرو أكد المدرب أنشيلوتي بأنهم أمضوا العام بأكمله في تحليل أداء نيمار في المدة الأخيرة، حيث كان يتمتع بالاستمرارية وكان في حالة بدنية جيدة. وتعد هذه المشاركة الرابعة للنجم البرازيلي، حيث يأمل في تحقيق لقب كأس العالم لأول مرة في مسيرته الكروية. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الرئيسة، تذكر بأبرز ما جاء فيها من أمر. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على دراسات استراتيجية لتطوير مصادر الطاقة الكهربائية وتنويعها في المحافظة. مجلس الوزراء يعتمد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% ويقر صرف العلاوات والتسويات المتوقفة ويشكل اللجنة العليا للمناقصات. وزارة الخدمة المدنية تعلن موعد إجازتي العيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو وعيد الأضحى المبارك. لجنة مهرجان موسم البلدة السياحي تعقد اجتماعها وتقر مخرجات تنظيمية وتحضيرية. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف. فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. إذا هجع النوام أسبلت عبرتي، وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري؟ السلام عليكم. يقول الله تعالى في سورة طه على لسان السامري: قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. وفي قصة قابيل وهابيل قال الله تعالى في سورة المائدة: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فما الفرق بين قوله تعالى سولت وطوعت؟ قال أهل اللغة: التسويل هو تزيين النفس لما تحرص عليه، وتصوير القبيح منه بصورة الحسن. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، أي زين لهم خطاياهم. أما طوعت فهي أشد، كتطويع المعادن والوحش والطير، فإن تطويعها يحتاج إلى جهد وبذل. والتسويل
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لا يحتاج إلى مثل ذلك الجهد. تطوعت له نفسه قتل أخيه، كان يفكر هل يمكن أن يقدم على قتل أخيه أم لا، فاحتاج وقتا لترويض نفسه ليفعل هذا الفعل الشنيع، وهو ليس كأي تسويل أو

أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة، ونبدأه محلياً. أقرت شركة النفط الحكومية في عدن رفع سعر الديزل المستورد بنسبة 24.5%، وعزرت الشركة القرار إلى أزمة الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود عالمياً جراء توترات المنطقة. في الجانب الاقتصادي أيضا، عقدت في العاصمة السورية دمشق اللقاء التعريفي الاستثماري الأول لرجال الأعمال اليمنيين والسوريين بهدف بناء شراكات تجارية وتنشيط التبادل الاقتصادي بين البلدين. وفي حضرموت، ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا معملا عشوائيا لتعدين واستخراج الذهب بطرق غير مشروعة، وصادرت كميات من الصخور الخام والمعدات المستخدمة في الموقع. عربيا وعالميا، غارات الجيش الإسرائيلي تقتل 19 شخصا في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما تحدث حزب الله عن خوضه اشتباكات مع قوات إسرائيلية، وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بينهما. ضرب زلزال بقوة 5 درجات و18 درجة المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا صباح اليوم دون تسجيل أي أضرار أو إصابات. اقتصاديا، روسيا والصين تبرمان حزمة اتفاقيات واسعة وتحولان كل التجارة تقريبا إلى الروبل واليوان. الاتحاد الأوروبي يقر تنفيذ الاتفاقية التجارية مع واشنطن لتفادي رسوم ترامب التصعيدية. رياضياً اليوم، عطق على موعد مع قمة كروية تاريخية بين وحدة عدن وتضامن شبوة في كأس الإنارة عند الساعة 8 مساءً. وأرسنال يتوج بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاما بعد تعثر مانشستر سيتي أمام مضيفه. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

فطن شعراء الجاهلية إلى خصال نسائهم الكريمة ولم يقفوا عند جمال المرأة الجسدي، يصور ذلك الشنفر في قوله بزوجته أميمة، يقول: لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفتي. فزوجته رزينة ركينة لا يسقط قناعها أثناء سيرها ولا تلتفت إلى من حولها. يقول بعد ذلك: كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، وإن تكلمك تبلتي. فهي من شدة حيائها وخجلها كأن لها شيئا منسيا ضائعا أو مفقودا تقتفي أثره، فهي لا ترفع رأسها في مسيرها، حتى إنه ليظن كل من يراها أنها أضاعت شيئا وجاءت تبحث عنه. ثم إنها لا تكلم من يعترضها إلا بإيجاز، ثم تمضي إلى قصدها. وفي القصيدة نفسها يقول: إذا هو أمسى آب قرة عينه مآب السعيد، لم يسل أين ظلتي. فهو إذا أمسى وعاد من غزواته أو رحلاته الطويلة، عاد قرير العين بزوجته أميمة، سعيدا برؤيتها، لا يسألها أين كانت، لأنها موضع ثقة. تبيت بعيد النوم تهدي غبوقها لجارتها إذا الهدية قلتي. تحل بمنجعة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالمذمة حلتي. إذا ما أتتني ميتتي لم أبالها، ولم تذر خالات الدموع وعمتي. وإني لحلو إن أريدت حلاوتي، ومر إذا نفس العزوف استمرتي.

يقولون اشترينا قارورة غاز، ولفظة القارورة في اللغة العربية لا تكون إلا للزجاج. جاء في المعجم: القارور ما قر فيه الشراب، والقارورة واحدة القوارير من الزجاج. وأما قوله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قال علماء التفسير: فجعلها فضة وهي في صفاء القوارير، فلها بياض الفضة وصفاء الزجاج، لذلك قد تكون تسميتها بجرة الغاز كما درجت قديما أقرب إلى الصواب من أن نقول قارورة الغاز.

قيل لأعرابي ما السرور؟ فقال الأمن، فإني رأيت الخائف لا ينتفع بعيش. فقيل له زدنا، فقال الصحة، فإني رأيت المريض لا ينتفع بعيش. فقيل له زدنا، فقال الغنى، فإني رأيت الفقير لا ينتفع بعيش. فقيل له زدنا، قال لا أجد مزيدا. روى ابن عساكر في ترجمة الشاعر أبي نواس أنه قال أشعر الناس أبو العتاهية إذ يقول الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. فقيل له من أين أخذ هذا؟ قال من قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال ابن عيينة دخل هشام الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله، فقال هشام سلني حاجتك. قال سالم إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرجا قال هشام الآن فسلني حاجتك. قال له سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال أما حوائج الآخرة فعند الله، بل سلني من حوائج الدنيا. قال والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟

قالوا سوء الخلق من استعمال سوء الظن، لأن من استعمل سوء الظن فسد عيشه وساء خلقه. وقالوا الصمت ولا محاورة الجهال، والانفراد ولا مواصلة الأشرار. وقالوا لا تعاجل الذنب بالعقوبة، واجعل بينهما للاعتذار طريقا. وقالوا الميت يقل الحاسد له ويكثر الكذاب عليه. وقالوا فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها. وقالوا التدبير مع الكفاف أكفى للمرء من الكثير مع الإسراف. وبعض اليأس خير من الطلب إلى الناس.

تقول العرب في أمثالها: من طلب شيئا وجده. فما قصة هذا المثل؟ من طلب شيئا وجده. أول من قال ذلك عامر بن الضرب العدواني، وكان سيد قومه، فلما كبر وخشي عليه اجتمع إليه قومه وقالوا: إنك سيدنا وقائلنا وشريفنا، فاجعل لنا شريفا وسيدا وقائلا بعدك. قال: يا معشر عدوان، كلفتموني بغيا، إن كنتم شرفتموني فإني أريتكم ذلك من نفسي، فأنى لكم مثلي. افهموا ما أقول لكم، إنه من جمع بين الحق والباطل لم يجتمعا له، وكان الباطل أولى به. وإن الحق لم يزل ينفر من الباطل، ولم يزل الباطل ينفر من الحق. يا معشر عدوان، لا تشمتوا بالذلة ولا تفرحوا بالعزة، فبكل عيش يعيش الفقير مع الغني، ومن يرى يوما يرى به، وأعدوا لكل امرئ جوابه. إن مع السفاهة الندامة، والعقوبة نكال وفيها ذمامة، ولليد العليا العاقبة، والقود راحة لا لك ولا عليك، وإذا شئت وجدت مثلك. إن عليك كما أن لك، وللكثرة الرعب، وللصبر الغلبة، ومن طلب شيئا وجده، وإن لم يجده يوشك أن يقع قريبا منه. من الأخطاء الإملائية الشائعة الوصل كتابة بين لا النافية واسمها، وهذا مشاهد كثيرا في كلامنا، كأن يقال لا بد، هكذا كلمة واحدة، والصواب أن تفصل فتقول لا وبد، كلمتان مستقلتان. تقول لا بد لليل أن ينجلي، وإلا سيظن الناس إذا كتبت لا بد كلمة واحدة سيظنون أنها كلمة لابد مثلا. وهذا الكلام يجري على كثير من الكلمات مثل لا شك، لا يجوز أن تكتب لا شك، لا شك كأنها كلمة واحدة، أو لاحد، لا شك، لا حد، لا حد لهذه الأشياء، عرفت؟ بمعنى ليس هناك حد. الخلاصة لا، لا تتصل بما بعدها، عندما تكتب ضع فراغا، فراغا في الكتابة إذا كنت تكتب، أو اضغط على المفتاح الطويل هذا في لوحة المفاتيح إذا كنت تكتب على الأجهزة.

ينتشر في كثير من البلدان باعة يعرضون بضاعتهم على الأرض أو العربات، تسميها بعض العامة بسطة. يقولون شارع المتنبي مليء بالبسطات التي تعرض أنفس الكتب. هذه الكلمة صحيحة فصيحة، جاء في لسان العرب بسط الشيء أي نشره، غير أنهم يفخمونها بالصاد فيقولون بسطة. والمعاقبة بين الصاد والسين أمر فاشن في العربية، كقولك السراط والصراط. تقول العامة إذا لازم الرجل مجلسهم على غير رغبة منهم فلان بلط أو لزق. جاء في لسان العرب قولهم جالدوا وبالطوا أي إذا لقيتم عدوكم فالزموا الأرض. بلط أي لزم الأرض، وأبلط الرجل أي لزق بالأرض. واستعمال فعل بمعنى أفعل كثير في لغة العرب، ومن نظائره في الفصيح غلق وأغلق.

عندما دخل أبو جعفر المنصور المدينة المنورة قال لحاجبه الربيع: ابغني رجلا عاقلا عالما بالمدينة ليقفني على دورها، فقد بعد عهدي بديار قومي. فالتمس له الربيع رجلا من أعلم الناس بذلك وأعقلهم، فكان لا يبتدئ الخليفة بإخبار حتى يسأله، فكان يجيب بأحسن عبارة وأجود بيان. أعجب المنصور به فأمر له بمال، تأخر عليه ذلك المال، ثم كان أن اجتاز مع المنصور ببيت عاتكة، فقال مبتدئا: يا أمير المؤمنين، وهذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الشاعر الأحوص: يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل. ففكر المنصور وقال في نفسه: لم يخالف عادته بابتداء الكلام إلا لأمر ما. فتصفح المنصور القصيدة في نفسه وراجعها بيتا بيتا، حتى انتهى إلى بيت فيها يقول فيه الشاعر: وأراك تفعل ما تقول، وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. فنادى حاجبه الربيع وقال: هل وصلت إلى الرجل ما أمرنا له به؟ قال: بل أخرته. فقال: عجله له مضاعفا. وهذا أحسن تعريض من الرجل، فقد ضاعف عطاءه بأدبه، وأحسن فهم من المنصور وإكرام لأدب الرجل.

سألتكم عن أجمل ما قيل في العودة بعد طول غياب، وفيما يلي أستعرض معكم بعض ما وصلني من مشاركاتكم. هذه مشاركة من خفيف الدم، يقول: ما عدت من بلد بشوق مثلما أشتاق نزوى موطني وبلادي. وقد وضع صورة جميلة مع هذا البيت، وهذه مشاركة من روان تقول: ونسيت حقدي كله في لحظة، من قال إني قد حقدت عليه، كم قلت إني غير عائدة له ورجعت، ما أحلى الرجوع إليه. الأبيات طبعا تعرفونها، أبيات نزار قباني الشهيرة. مشاركة من سناء تقول: حين التقيتك عاد قلبي نابضا، وجرى هواك بداخلي مجرى دمي. ومشاركة من حساب لا أعرف ما اسمه، يقول: حتى كأني طفلة محمومة فقدت بفقدك أثمن الألعاب. الشاعر محمود الحليبي فيما يبدو. ومارو يقول أو تقول: وألذ من طيب الشراب على الظما، لقي الأحبة بعد طول غيابي. هذه مشاركة من إيناس تقول: لم تكن جميلة عودة عمر أبو ريشة إلى وطنه بعد طول غياب، ألفيت منزلها بوجهي موصدا، ما عاد ما كان أقربه إلي وأبعد، يا شام ما كذب العيان وربما شهق الخيال أمامه وتردد. هذه مشاركة من محمد يقول: العود أحمد، يضرب هذا المثل عند الرجوع عن الإساءة للإحسان، والعود هو الرجوع عن الشيء بعد الانصراف عنه، ويقال أول من قاله وأخذه الناس منه هو مالك ابن نويرة حين قال: جزينا بني شيبان أمس بقرضهم وعدنا بمثل البدء، والعود أحمد. وهذه مشاركة أخيرة من زينب تقول: والأبيات لابن زيدون: أضحى التنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. القصيدة الجميلة الرائعة المترفة. أشكر لكم هذه المشاركات. أنا عندي أبيات أقول فيها: لا تنتهي الغايات حتى أنتهي، يا سائلا إياي ما هي أنت هي، لا أشتهي إن غبت إلا أن تعود، فإن رجعت فكل شيء أشتهي. شكرا لكم.

عن رجل من رجال لبنان أحدثكم، الأديب والشيخ والقاضي مصطفى بن محمد الغلاييني. الغلاييني البيروتي مولدا ووفاة، تلقى علومه الابتدائية في بيروت على يد علمائها، ثم رحل إلى مصر وكان أستاذه في الأزهر الإمام محمد عبده، ثم عاد إلى بيروت ودرس في الكلية العثمانية وفي غيرها، وأصدر مجلة النبراس، وعين خطيبا للجيش العثماني الرابع في الحرب العالمية الأولى، فصحب الجيش إلى مصر وحضر المعركة والهزيمة. انتخب فيما بعد عضوا للمجمع العلمي العربي في دمشق، قضى جزءا غير يسير من حياته في السجن والمنفى، إذ سلط قلمه على المستعمر وكان يطالب بالاستقلال التام للدول العربية وأن يترك الحكم لأبنائها المخلصين، فقد أرادها منطلق فكر ورائدة ثقافة ومبعث نور. أخذ يدعو إلى الإصلاح من جمعية بيروت الإصلاحية، وعلى أثر انهزام الدولة العثمانية غادر الغلاييني إلى دمشق وتطوع في جيش الأمير فيصل بن الحسين. كان ذا ثقافة واسعة، له عدد من الكتب والمصنفات والمقالات، وهو صاحب كتاب جامع الدروس العربية الذي ذاع صيته، وقد جاء فيه بنظرية سماها الخلاصة الإعرابية، فلخص ما يحتاجه طالب علم النحو في 4 مصطلحات، كما برع في النثر، وله كتب في هذا الفن منها أريج الزهر والإسلام روح المدنية وعظة الناشئين. يقول في هذا الأخير: حب الوطن ملكة من ملكات النفس لا ينكرها إلا الواهمون، ألا إن للوطن على أبنائه حقوقا، والوطنية الحق هي حب إصلاح الوطن والعمل له بما يحييه ويعلي شأنه ويحفظ كيانه. أهدى ديوانه إلى من قضوا في سبيل العرب وإلى من يقتفي أثرهم مجاهدا، يقول في مقدمته: هذا شيء من شعري أقدمه لأمتي، فإنما شعرت بشعورها، حوادث الدهر فيها للفتى عبر، والشهم من يستقي من منهل العبر، فاصبر على محن يأتي الزمان بها، فالحر ممتحن بالصفو والكدر، لا يبلغ القصد إلا سيد بطل، يقوى على اليأس والآلام والضجر، ولا ينال المنى إلا فتى طمعت فيه الليالي فلم يغمض على خواري. ولا ينال المنى إلا فتى طمعت فيه الليالي فلم يغمض على خواري.

0: التفكير دائما مبعثه اللغة. كمية المفردات التي يختزنها وعيك هي ما يعينك على التفكير، سواء كانت هذه المفردات لغوية فصيحة أو عامية أو بأي لهجة أو بأي لغة أو بأي لسان. لا يمكن لك أن تفكر من دون أن تربط الأفكار بما يدل عليها من الأوعية، من الألفاظ، من الكلمات. يقول محدثكم: ما بين قولين ذا حقا وذاك سدى، معنى يطوف على أرواحنا أبدا، يستلهم الشعر من وحي ومن وجع، حتى إذا اجتمعا في قلبه سجدا. السلام عليكم.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة.

0: مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جيب أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب

داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة

0: اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر
6: إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكاني.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
0: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة ونبدأه محليا. أقرت شركة النفط الحكومية في عدن رفع أسعار الديزل المستورد بنسبة 24.5%، وعزرت الشركة القرار إلى أزمة الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود عالميا جراء توترات المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي أيضا، عقدت في العاصمة السورية دمشق أمس اللقاء التعريفي الاستثماري الأول لرجال الأعمال اليمنيين والسوريين بهدف بناء شراكات تجارية وتنشيط التبادل الاقتصادي بين البلدين. وفي حضرموت ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا معملا عشوائيا لتعدين واستخراج الذهب بطرق غير مشروعة، وصادرت كميات من الصخور الخام والمعدات المستخدمة في الموقع. عربيا وعالميا، غارات الجيش الإسرائيلي تقتل 19 شخصا في جنوب لبنان. وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما تحدث حزب الله عن خوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية، وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بينهما. ضرب زلزال بقوات 5 درجات و18 درجة المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا صباح اليوم دون تسجيل أي أضرار أو إصابات. اقتصاديا، روسيا والصين تبرمان حزمة اتفاقيات واسعة وتحولان كل التجارة تقريبا إلى روبل واليوان. الاتحاد الأوروبي يقر تنفيذ الاتفاقية التجارية مع واشنطن لتفادي رسوم ترامب التصعيدية. رياضيا، اليوم عتق على موعد مع قمة كروية تاريخية بين وحدة عدن وتضامن شبوة في كأس الإنارة عند الساعة 8 مساء. وأرسنال يتوج بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاما بعد تعثر مانشستر سيتي أمام مضيفه. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وندرس، وأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم فيعملون به ويؤجرون عليه. كنا تكلمنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الماضية حول الوضوء، ونحن نستعرض في هذه الحلقات فقها ميسرا لكيفية الوضوء وكيفية الصلاة وآداب قضاء الحاجة. وقد كنا تكلمنا عن فروض الوضوء، تكلمنا أيضا عن سنن الوضوء وعن مكملاته وشروطه، ووصلنا إلى الكلام إلى الأعضاء الستة أو إلى الفروض الستة التي لا بد من توافرها في الوضوء. وذكرت أن هذه الفروض الستة إذا لم تتوفر في الوضوء فلا يصح الوضوء منه. ذكرت بعض
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: ظهف وعيده على عجل، ثم أفصل ما كنا لم نفصل في الأسبوع الماضي. أول فروض الوضوء هو غسل الوجه كاملا، وحدود الوجه من منابت شعر الرأس عند الجبهة إلى منحدر من اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. كل هذا يجب غسله في الوضوء، كل هذا. يعني لو إنسان أخذ ماء فقط وغسل مثلا هكذا دون أن يغسل، دون أن يصل إلى مثلا أذنيه ونحوه، فهذا لا يصح. غسل الوجه كاملا، ومنه المضمضة والاستنشاق. وقد أمر الله عز وجل بغسل الوجه كاملا كما في قوله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم. الأمر الثاني غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. وقد رأينا مجموعة من الناس تكون يداه مبلولتان أصلا بسبب أنه غسلهما في أول وضوءه، وبسبب المضمضة والاستنشاق، فتجد أنه إذا أراد أن يتوضأ وضع يده تحت صنبور الماء فيغسل ذراعه ومرفقه دون أن يغسل يده، وهذا خطأ. الله عز وجل قال: وأيديكم إلى المرافق، يعني تمشي من اليد حتى تصل إلى المرفق. الأمر الثالث، وقد النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده حتى يشرع في العضد، العضد هذا الذي تحت الكتف، حتى يشرع فيه لأنه يغسل المرفقين. الأمر الثالث مسح الرأس كله، أن يمسح رأسه كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، كما عند ابن ماجة وغيره. ولو طبعا لا يعني هذا أنه يمسح جميع الرأس ويقول: هنا شعرة ما مسحتها ويمسحها، وهنا شعرة نسيتها ويمسحها، لا، أيضا كلامنا هذا لا يعني أنه يوسوس، لكن يمسح بيديه ثم بعد ذلك يغسل الأذنين، وسيأتي إن شاء الله كيفية المسح أيضا. الأمر الخامس أن يغسل الرجلين مع الكعبين، أو هو الرابع، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس الترتيب، بأن يرتب هذه الأعضاء. طبعا الترتيب عندنا يا جماعة في ترتيب واجب وعندنا ترتيب سنة في الوضوء، ترتيب واجب وترتيب سنة. الترتيب الواجب هو الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الوجه، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين. لا بد من الترتيب بين هذه الأربعة. لكن نفس العضو لا يجب فيه الترتيب، يعني لو إنسان مثلا أقبل ليغسل مثلا يديه بعد ما غسل وجهه وتمضمض واستنشق، أراد أن يغسل يديه فبدأ باليسرى قبل اليمنى، نقول صحيح ما في بأس. أراد أن يغسل رجليه فبدأ باليسرى قبل اليمنى، وضوءك صحيح. قبل أن يغسل أول شيء غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، أو ثم استنشق وتمضمض، فهذا صحيح، هذا لا يجب فيها الترتيب. لكن السنة أن يرتب كما ذكرنا: مضمضة واستنشاق، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليمنى، ثم غسل اليسرى. لكن الذي يجب فيه الترتيب هو هذه الأعضاء الأربعة. يعني لو جاء يتوضأ فغسل رجليه ثم رجع إلى وجهه، قلنا وضوءك باطل. لو جاء يتوضأ فمسح رأسه ثم غسل يديه، قلنا وضوءك باطل. لا بد أن يرتب بين هذه الأعضاء كلها. الأمر الخامس الذي معنا، طبعا دليل الترتيب أن الله عز وجل رتب في القرآن هذه: اغسلوا وجوهكم وأيديكم كذا وكذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال: هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، فبين أن هذا الوضوء بهذه الكيفية لا يمكن أن تصح الصلاة إلا إذا توضأ بمثل هذه الكيفية. بقيت معنا مسألة أخيرة في الحقيقة، وهي مسألة الموالاة، وهو الأمر السادس أو الركن السادس من أركان الوضوء، الموالاة. الموالاة أن يكون غسله لهذه الأعضاء متواليا، يعني أن يغسل وجهه ثم بعده مباشرة يغسل اليدين، ثم بعده مباشرة يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين. يعني لو إنسان يا جماعة فرضا يتوضأ في البيت، لما غسل وجهه ثم أراد أن يغسل اليدين سمع واحد من إخوانه يصرخ جول جول، فخرج مباشرة، فإذا في مباراة وبدأ ينظر لهالمباراة 10 دقائق، ثم رجع ليكمل وضوءه. هل يكمل من عند اليد أم يبدأ من جديد؟ طبعا يبدأ من جديد لابد في هذا الحال، ولا يصح له أن يكمل الوضوء لأنه طال الفاصل. لكن لو إنسان يتوضأ ثم أثناء الوضوء انقطع الماء وقد غسل وجهه وبقي أن يغسل يديه، انقطع الماء فصعد إلى السطح مثلا وفتح الخزان، خزان الماء مثلا، أو خرج واتصل بالهاتف مثلا وطلب من مثلا يحضر له ماء، أو طلب من يفتح الحنفية التي تحت كان يكون في بواب للعمارة أو نحو ذلك، ثم أقبل وأكمل وضوء، هذا صحيح إذا كان الوقت قليلا، إذا كان مثلا دقيقة، دقيقة ونصف. وكان الأمر فيما يخص الوضوء أيضا، ليس والله ذهب ينظر لجول مباراة، أو ذهب ينظر له إلى أغنية أو غير ذا، أو يفتح جريدة ينظر إليها، أو يرد على الهاتف يجلس 5 دقائق يتكلم فيه ثم يرجع ويقول بكمل الوضوء، إلى لا بد أن يكون الأمر الذي انشغل به أيضا هو أمر خاص بوضوءه. هذه يسميها للعلم الموالاة، الموالاة بين أعضاء الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي في أثناء وضوءه ولم يكن يحجبه عن وضوئه شيء. بقي علينا الكلام أيها الإخوة والأخوات عن صفة الوضوء وكيف السنة له أن يبدأ إذا أراد أن يتوضأ، لكن قبل أن أبدأ في صفة الوضوء سأتكلم عن سنن تفعل أثناء الوضوء. من بين هذه السنن أولا وقد ذكرناها سابقا السواك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية قال عند كل وضوء، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فالسنة يتسوك. الأمر الثاني غسل الكفين 3 في أول الوضوء قبل الوجه. طيب هذا ليس من الفروض؟ لا هذا ليس من الفروض، يعني لو أنك جئت لأجل أن تتوضأ للصلاة، أول ما جئت إلى صنبور الماء وضعت يدك وتمضمضت وسنشقت غسلت وجهك، وضوءك صحيح. طيب ما غسلت يدين يا شيخ في البداية؟ لا هذا غير واجب، غسل اليدين في البداية هذا سنة وليس واجبا، لكن طبعا ينبغي فعله. يعني ما أريد واحد منكم الآن يقول والله زين أن احنا علمنا أن السنة، تدري من اليوم رايح ما في غسل يدين في البداية. لا طيب وإذا كان سنة ما تفعله؟ بالعكس لا أفعله وإن كان سنة، لكن نحن نذكر هذا لأجل أن نبين لو أن إنسانا نسيه مثلا أو كان الماء قليلا فلم يفعله فلا حرج عليه. كذلك من السنن في الوضوء أن يغسل يديه ويغسل أعضاءه 3 3، يغسل يديه في البداية 3 3، يتمضمض يستنشق 3 3، يغسل وجهه 3 3، وإلا هذه يعني ليست واجبا بل هي سنة إن فعلها نعم وإما فعلها فليس عليه شيء. من سنن الوضوء أيضا تخليل اللحية الكثيفة، يعني إذا غسل وجهه أخذ كفا من ماء ثم خلل به لحيته، أيضا هذا من سنن الوضوء. من سنن الوضوء التيامن، وهو أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وهذا ذكرناه قبل قليل أنه لو لم يبدأ باليمنى يعني مثلا اليدين، ذكرت أنه لو بدأ باليسرى قبل اليمنى جاز في المضمضة والاستنشاق، لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق جاز، لكن السنة أن يرتب هذا الترتيب. لكن فيه نوع ثاني من الترتيب واجب ذكرته قبل قليل، وهو أن يرتب الأعضاء 4: اغسلوا وجوهكم، أيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى ما يتعلق بالوضوء وكيفيته، فلعلي أن أسير معكم سيرا سريعا على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أولا يسن له إذا أراد أن يتوضأ أن يقول بسم الله، يسن له أن يقول بسم الله قبل الوضوء. طيب لو كان يا جماعة في الحمام في دورة المياه يقول بسم الله، نعم في هذا الحال لا يجب أن يقول بسم الله بلسانه إنما يقولها بقلبه. طيب لو نسي يا جماعة يقول بسم الله أول الوضوء، ما إيش رأيكم؟ واحد يتوضأ فلما وصل يغسل يده اليسرى تذكر أنه لم يقل بسم الله، فماذا يقول؟ يقول بسم الله في أوله وآخره؟ لا هذا يقال فقط في الطعام، لكن في الوضوء يقول بسم الله بس. بعض الناس يقول بسم الله في أوله وآخر، وهذا غير صحيح، هذا في الطعام إذا نسي أن يقول بسم الله في أوله قال بسم الله في أوله وآخره أثناء الطعام، لكن في الوضوء يقول بسم الله فقط. يقول بسم الله ويغسل كفيه 3 مرات، إن كان الوضوء من إناء مثل الذي يكون في البر والصحراء أو نحوه فإنه قبل أن يدخل يده يكفأ من الإناء في يده اليمنى ويغسلها وحده، ثم يأخذ يبدأ يغرف بها الثانية والثالثة. كذلك من بعدما ينتهي من غسل يديه يتمضمض ويستنشق. المضمضة والاستنشاق لها ثلاث صور، إما أن يتمضمض ويستنشق كل واحدة بمجموعة من الماء، كل واحدة بكف، مثل أن يأخذ الماء بكفه فيتمضمض، ثم ثانية يتمضمض، ثم ثالثة يتمضمض، ثم بعد ذلك يبدأ يستنشق واحدة ثانية ثالثة ويستنثر، يعني يخرج ما في أنفه من ماء. أو الحالة الثانية أن يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ويستنشق به، يأخذ الكف واحد يدخله في فمه وأنفه ثم يتمضمض ويمجه، ثم بعد ذلك الماء الذي في أنفه يستنثره ويخرجه. الحالة الثالثة وهي في الحقيقة حالة يعني قد تكون وهي سنة أيضا ثابتة، قد تكون صعبة قليلا، وهو أن يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ويستنشق ثم يخرجه، ثم نفس الكف يضع الثانية ويضع الثالثة، لكن هذا يحتاج أن تكون يعني يده كبيرة حتى تأخذ ماء كثيرا يكفي له. طبعا من السنة الاستنشاق والاستنثار، ومن السنة أن يبالغ في الاستنشاق حتى يصل الماء إلى يعني إلى خيشومه، كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا استنشقت فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في السنة أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. بعد ما ينتهي من الاستنشاق يأخذ كفا أو كفين من ماء ويغسل بهما وجهه، وقد ذكرنا حدود الوجه قبل قليل، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحي والذقن إلى ومن الأذن إلى الأذن عرضا، كل هذا لابد أن يعمه بغسل الوجه، يغسله ثلاث مرات، ويجوز أن يغسله مرة واحدة لكن السنة أن يغسله ثلاث مرات. بعد ما ينتهي من ذلك يبدأ في غسل اليدين إلى المرفقين، يغسل اليدين إلى المرفقين اليمنى ثلاث مرات، إما أن يدخلها ثلاث مرات تحت الصنبور أو وهي تحت الصنبور يصب عليها يفعل هكذا بيده ثلاث مرات، بحيث أنه ينوي أن هذه ثلاث مرات. إذا كان يعني عليه شيء من الأذى أو عليه مثلا جبيرة أو عليه مثلا لزق أو نحو ذلك، ففي هذا الحال إن كان الماء يمر فوقها فنعم اللزق، إذا كان الماء يمر فوقها يمره بيده وينوي المسح، إذا كان ما يمر فوقها بعد ما ينتهي من يده يأخذ يعني يمسح أصبعه ويمسح عليها، إذا كان لا يستطيع حتى أن يمسح عليها، مثلا أفرض أنه مثلا قد احترق جزء من يده وعليه مراهم وكذا، ففي هذا الحال إذا كان لا يستطيع غسلها ولا يستطيع المسح عليها إذا انتهى من وضوءه وتنشف يتيمم بنية رفع الحدث عن هذا الجزء. أما إذا كان عليه جبيرة، من الأخطاء عند بعض الناس في الجبيرة، يعني إذا كان عليه جبس جبيرة، بعض الناس إذا أراد أن يمسح مسح فوق فقط، وهذا خطأ يا جماعة، المسح فوق فقط هذا في الخفين في الجوربين، أما في الجبيرة فلا بد أن يعمها كلها بالمسح. إذا انتهى من غسل الوجه وغسل اليدين يبدأ بعد ذلك يغسل يمسح الرأس، والسنة في مسح الرأس أن يجعل في يديه ماء ثم يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه مرة أخرى، هذا السنة أن يذهب بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى، وإن ذهب بهما فقط جاز له ذلك. إذن هي حالتان، إما أن يذهب بهما ويجي أو أن يذهب بهما مرة واحدة، وهذا كله جائز، إن فعل هذا أو إن فعل هذا جائز ليس فيه بأس. قد يكون بعض الناس مثلا مقطوع اليد مثلا أو مقطوع الرجل، يعني بعض الجزء الواجب غسله غير موجود، ففي هذا الحال يغسل ما هو موجود والباقي يسقط عنه ذلك، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طبعا هو ما دام أنه فعل غسل بقية العضو بقية المفروض فقد فعل ما أمره الله عز وجل به. إذا انتهى من مسح رأسه يمسح الأذنين، مسح الأذنين أن يدخل السبابة، اليد هذه المسبحة أو السبابة، أن يدخلها في صماخ الأذن في داخل الأذن وأن يمسح بالإبهام ظاهرها. طبعا هذه السنة، لو ما فعل هذا ما عليه بأس، لو إنسان مسح أي مسح ما عليه بأس، المهم أن تمسح الأذنان. بعدما ينتهي من مسح الرأس والأذنين يغسل الرجلين، والسنة في غسل الرجلين أن يخلل أصابعهما بيده اليسرى بخنصرها، يعني هذا الرجل مثلا أن يخللها هكذا يدخل الأصبع بينها، بحيث أنه طبعا هذا في الرجل ليس في اليد، لكن صعب أرفع رجلي في البرنامج، فيمسح رجله هكذا يخلل أصابعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمثل ذلك، وذكره أيضا الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل مثل ذلك، وهذا طبعا يعني يغسل ما بين الرجلين. طيب، هل هذا التخليل سنة أم واجب؟ تخليل الأصابع هل هو سنة أم واجب؟ إذا كانت الأصابع مفرجة، يعني بعض الناس أصابع رجله ما شاء الله يستطيع أن يفرجها فيدخل الماء بينها، فهذا يسن له أن يخلل فقط ولا ما يجب لأن الماء داخل خلاص. أما إذا كانت الأصابع ملتصقة ويشق عليه ما يستطيع يفتحها كما يريد، ففي هذا الحال نقول له يجب عليك أن تحركها بأصبعك لأجل أن تغسل ما بينها من أذى، ويجب عليه في الحقيقة أن يتأكد أن الماء وصل إلى جميع أعضائه. بعض الناس يجمعها المرفق هنا لا يصل إليه، بعض الناس العقب يعني خلفية الرجل خلفية القدم ما يصل إليها الماء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي بعدما صلى رأى في رجله قدر درهم أو لمعة لم يصبه الماء، فقال أعد وضوءك وصلاتك. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مع أصحابه في سفر وكان الماء قليلا وكانوا مستعجلين كانوا متأخرين على الصلاة، فجعل بعضهم يتوضأ وضوءا سريعا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبهم وقال ويل للأعقاب من النار. العقاب هو العصب الذي في خلفية القدم خلفية الرجل الذي لا يصيبه الماء أحيانا مع شدة الاستعجال. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه للمرفقين ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. أيها الإخوة والأخوات، ليس معنى أن نقول إسباغ الوضوء كثرة صب الماء. بعض الناس كأنه يتوضأ من مطر، يعني يسرف في الماء بشكل كبير، وجاء في بعض الأحاديث أن الماء شيطان اسمه الولهان، يعني وسوس الإنسان بأن يكثر من صب الماء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد يا جماعة هو الماء الذي يجتمع في الكفين، والصاع هو مقدار ذلك 4 مرات، فكان عليه الصلاة والسلام يقتصد كثيرا في الماء. وربما توضأ بعض السلف على فراشه ولا يقطر على فراشه شيء من الماء إلا شيء يسير جدا لأنه يتوضأ. الإمام أحمد رحمه الله وضأه بعض أصحابه فأمرهم أن يستروه أثناء الوضوء، قالوا له لماذا؟ قال أخشى أن يرى الناس قلة الماء الذي يستعمله في الوضوء فيرون أن وضوئي باطل فيسيئون الظن بي. إذن أيها الإخوة والأخوات، يعني ينبغي في الحقيقة على المرء أن لا يسرف كثيرا في الماء، بل ينبغي أن يقتصد في ذلك حتى في أثناء وضوءه. بعد الانتهاء من الوضوء هناك بعض الأذكار الشرعية الواردة، من ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وجاء في رواية عند الترمذي زاد أنه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه هذا الذكر كلكم تحفظونه، ما أظن مسلما إلا يحفظه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك من الأذكار الواردة بعد الوضوء أن يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا أيضا من الأذكار التي وردت بعد الوضوء. ولا يزال عندي شيء من الكلام حول الوسوسة أثناء الوضوء، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك، فلعل الله أن ييسر إن شاء الله له لقاءات أخرى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، أن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005

0: خبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

أنت مستعد لتحدي نفسك وإظهار مهاراتك؟ أهلا بكم في عالم التنافس، انضموا إلينا وكونوا جزءا من تجربة مليئة بالتحديات في برنامج المسابقات حدد مسارك ثلاثة. معي أنا مواهب الجيلاني، نهدف لتعزيز الروح الرياضية والإبداع وإضافة المعلومات. كونوا على الموعد في الرابعة من كل أربعاء لتكن أنت هو الرابح معنا.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة لكل المتابعين الأحبة اللي بيتابعونا على تردداتنا 899 و599. يا حيا بكم. ها؟ عفوا 959، أنا آسفة، أنا انفعلنا يا عاصم. طبعا يقول لكم يا مساء الخير يا مساء السعادة على عيونكم. اليوم احنا في حلقة جديدة من برنامج المسابقات حدد مسارك اللي بتنتظروها كل أربعاء في الساعة 4 عصرا. بنكون معكم بمسابقات جديدة، تحديات جديدة، معلومات جديدة لنا ولكم، طبعا نستفيد منها. بننتظر اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21-38-79-791-3. ويكون معكم أنا موهب الجيلاني من الإعداد والتقديم، برافقني زميلي المخرج عاصم حكيم. بننتظر اتصالاتكم، احتمال تكونوا أحد الرابحين معنا اليوم. وراعي برنامجنا هو البيرق ماركت.

البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

0: يا حيا ويا مرحبا مستمعينا الأحبة متابعينا الكرام في كل مكان، رجعنا لكم وبنبدأ برنامجنا معكم مع اتصالاتكم وسماع أصواتكم اللي بتسعدنا دائما واللي بنتمنى أنكم تكونوا دائما جميعكم رابحين معنا، لكن ما باليد حيلة. طبعا بننتظر اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-25 اليوم يا عاصم كله خربطة 781-95-21-21-387-913. نقول ألو لأول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: علي حمود. علي محمد.
0: علي حمود. علي محمد، من وين يا علي؟
1: اليافع.
0: يا حيا بأهل يافع. علي كيف حالك؟ تمام؟
1: لما بخير، دامكم بخير احنا فيها.
0: اكيد احنا بخير طالما بنسمع اصواتكم يا علي. علي مستعد للمسابقة؟
1: باخذكم جميعا باذن الله
0: ان شاء الله. يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. سؤالك هو عبارة عن مثل، المثل بيقول الجار قبل
1: الدار.
0: يا سلام عليك يا علي، دخلت السحب معنا وان شاء الله تكون احد الرابحين معنا اليوم. ونقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: يا حيا ومرحبا. وعليكم السلام، مساء الورد لعيونك. من معانا؟
2: أتمار محمد.
0: أتمار محمد.
2: عبد الله عبدو.
0: من وين يا أتمار؟
2: التواهي.
0: يا حيا بأهل التواهي جميعهم. أتمار أول مرة بتكلمينا؟
2: أول مرة.
0: ها؟
2: أيوة أول مرة بشكل خاص.
0: يا سلام، أول مرة. أول مرة.
2: أول مرة.
0: يعني عمرك ما كلمتي برنامج حدد مسارك؟
2: أشارك بس ما يمسكش الخط.
0: يا سلام عليك يا أتمار. أتمار كيف تشوفي برنامجنا؟
2: يعني من قبل كثير، من قبل رمضان حتى.
0: كيف تشوفي برنامجنا؟ إيش رأيك ببرنامجنا؟
2: حلو يعني ومنوع وثقافي.
0: الله يسعدك.
2: سهلة.
0: إن شاء الله بس الناس يستفيدوا من الأسئلة والمعلومات.
2: أيوة والله قد.
0: خلاص يا أتمار إحنا بندخلك السحب من غير سؤال. الله يسعدك. ظلك تابعينا يا أتمار، لا تروحي بعيد ولا تغيري التردد. عاصم ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الأنوار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
3: عبدو هزاع أحمد حمود.
0: عبدو هزاع أحمد حمود، من وين يا عبدو؟
3: من لحق.
0: من لحق. يا حي بك عبدو، كيف الحماس يا عبدو؟
3: تمام. 2000 ألف.
0: 2000 ألف؟ مليون؟ نشوف السؤال وعاصم حكيم. سؤالك يا عبدو عبارة عن مثل بيقول الصديق وقت
3: الضيع.
0: يا سلام عليك، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
0: يا حيا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
4: كيف حالك؟
0: الحمد لله، أنت كيفك؟ أكيد أني سعيدة بسماع صوتك باكون.
4: أنا أسعد.
0: من معايا؟
4: يسرى محمد عبد العزيز من المعلة.
0: بشرى؟
4: يسرى.
0: يسرى محمد عبد العزيز من المعلة، يا حيا بك.
4: الله يحييك.
0: يلا نروح نشوف السؤال يا يسرى وعاصم حكيم. مع المتصلين كلهم شطار، الحمد لله ما نجيش نمرعهم. نقول ألو. يا حيا مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
5: معك أمين الهبوب من أحور.
0: أمين
5: الهبوب.
0: الهبوب من
5: أحور.
0: أغلق لي الاسم، اسمك الكامل من؟
5: أمين محمد سالم الهبوب.
0: أمين محمد سالم الهبوب، من فين؟
5: أحور.
0: يا حيا بك أخي، أول مرة بتكلمنا يا أمين.
5: إيه في البرنامج السابق بس شاغل معكم مسابقات الثانية، برامج أخرى
0: ما فيش معنا إلا برنامج حدد مسارك مسابقات ومعنا في رمضان.
5: لا، البرنامج اللي يجي العصر هذا حق الدكتور وحق اللغات مع الضيف بيجي.
0: ها أوكي. طيب يا أمين، أمين أول مرة بتكلمنا بحدد مسارك طبعا، لأني أنا اسم الهبوب. نعم. أول مرة أكتبه، لكن بندخلك. نعم. السحب يا أمين من غير سؤال، وشرفتنا يا أمين وشكرا لمتابعتك معنا. وناخد اتصال جديد يا عاصم ونقول ألو. حيا ومرحبا عاصم. الو،
6: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا حيا ومرحبا. من معايا؟
6: الهام عزام حسين علي راجح.
0: الهام عزام حسين علي راجح، من وين؟
6: من عدن كريتر.
0: يا حيا باهل كريتر، كيف حالك يا الهام؟
6: تمام الحمد لله، وانت كيفك؟
0: الحمد لله رب العالمين. نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم، كيف الحماس؟
6: ان شاء الله يكون حلو.
0: يلا اوكي. سؤالك بيقول اذا كان السكوت، عفوا، اذا كان الكلام من فضة فالسكوت
6: من ذهب.

0: سلام عليك. عسى نشوف راعي برنامجنا ونرجع. ناخذ اتصال اخير ونشوف راعي برنامجنا. الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معايا؟
1: كيف حالك مواهب؟
0: الحمد لله رب العالمين. وانت كيفك؟ اكيد اني بخير طالما سمعت صوتك.
1: الله يحفظك. معك نجات فرع قاسم العبادي.
0: ها يا حيا بنجات فرع قاسم العبادي من التواهي صح؟
1: ولا مسك الخط من بعد رمضان واخيرا اليوم مسك، مش عارفه ماله، خلاص اصبحت مزحمه.
0: لا شوفي شبكتي من الموبايل ضعيفه والخط الارضي. أيوة ساعه يجي وساعه يروح، يعني نقول الحمد لله نحن عاد نسمع صوتكم.
1: يلا زمان قد دائما مفصول.
0: لا لانه هنا شوفي بشكل عام في التقنيه في خلل بشبكه الاتصالات اعتقد.
1: لا احنا كمان
0: برجع لكم بعد قليل.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الاحباء، ما زلنا معكم في برنامج المسابقات حدد مسارك، ونستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21-38-7913. نقول الو لاول متصل بعد الفاصل. الو
1: الو، يا مساء الخير مواهب.
0: يا مساء الورد والنور والياسمين وكل حدائق الورود.
1: تحياتي لك، واخيرا وصلنا لك.
0: هنبدا قلبك. من معايا؟
1: ام حمزه.
0: يا حيا بام حمزه.
1: تحياتي لعاصم كمان.
0: الله يحييك، وعاصم بوجه لك الف تحيه. ام حمزه مين اسمه؟
1: ام حمزه احمد عبد الله.
0: احمد عبد الله، يا حيا بك يا ام حمزه. ذكريني يا ام حمزه، صح من
1: محله؟
0: من المعله،
1: صديقه الاذاعه.
0: انا عارفه بس شوفي، بحكم احنا نطلع من برنامج لبرنامج خلاص ننسي
1: من كثر المتصلين متعتدين.
0: الله يسعدك. المهم انت كيف حالك؟ تمام
1: الحمد لله. بكون احلى ما تجيبي لي سؤال حلو زي
0: لا لا، بجيب لك سؤال حلو ان شاء الله. اسئلتنا والله الاسابيع دي كلها بسيطه.
1: أيوة والله.
0: يلا نشوف عاصم حكيم. و رغم انك يا ام حمزه اول مره تتصلي بنا صح؟
1: لا اتصلت
0: لا لا
1: رمضان.
0: خلي اتصلتي بنا ببرنامج حدد مسارك؟
1: ايوه لما كان يعرض قبل رمضان.
0: ها
1: دي ثاني مره ما يمسكش الخط.
0: يلا عاصم نشوف السؤال. يا ام حمزه، رب اخ لم تلده
1: امك.
0: يا سلام عليك، برافو عليك برافو عليك، دخلتي السحب معنا، وان شاء الله تكوني احد الرابحين معنا اليوم. عاصم ناخذ اتصال جديد ونقول الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معايا؟
2: عبد الله محمد. عبد الله.
0: عبد الله محمد عبد الله، يا حي بك يا عبد الله. عبد الله من وين؟
2: من تعز.
0: من تعز العز، يا حي بك. كيف اجواء تعز الايام هذه؟ قالوا اجواء جميله جدا.
2: الاجواء حما بس كذا بعض المناطق ما فيهاش امطار، ولما الامطار مسوي كذا.
0: يا سلام. يلا يا عبد الله نشوف السؤال. عاصم حكيم، يلا يا عاصم. السؤال بيقول: الطيور على أشكالها
2: تقع.
0: يا سلام عليك يا عبد الله، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الورد والياسمين، من معانا؟
3: مساء الخير، كيفك يا مواهب؟
0: الحمد لله. من معايا؟
3: نورة جمال.
0: يا حية بنورة جمال، فينك غايبة علينا؟
3: شغلت الله الفترة الأخيرة.
0: الحمد لله، إن شاء الله يكون خير يا رب.
3: يا رب.
0: يلا نورة جمال من؟
3: سالم علي.
0: سالم علي، عادي معليش انا في فقدان ذاكره. منوره من المنصوره صح؟
3: ايوه،
0: الحاجه الوحيده اللي ذكرتها. يلا نشوف السؤال. عاصم حكيم، السؤال يقول: لسانك حصانك.
3: ان صمت حصانك.
0: يا سلام عليك. ناخذ اتصال جديد يا عاصم ونقول الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: أسامة نائل علي مقبل.
0: أسامة، يا متصلنا الدائم أسامة نائل علي مقبل، يا حيا بك. من فين؟ من لحق صح؟
4: أيوة.
0: أسامة؟
4: أيوة.
0: من لحق؟
4: أيوة.
0: يلا يا أسامة روح حاول تجلس مكان ما فيش شريح. يلا يا أسامة نشوف السؤال مع عاصم حكيم عشان ما ناخدش عليك وقت. أسامة؟
4: يلا.
0: يلا عاصم؟
4: أيوة.
0: السؤال بيقول: المال السايب يعلم ايش؟
4: ايش؟
0: المال السايب يعلم ايش؟
4: المال السائل.
0: السائب السائب، المال السائب، لما تطرح اموالك وما تسألش عليها عند ناس ايش يسووا بك الناس؟
4: السرقة.
0: يا سلام عليك، يعلم السرقة، برافو عليك يا أسامة، دخلت السحب معنا، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو. حيا ومرحبا. ألو عاصم، ما فيش اتصال، راح الاتصال. نقول ألو مرة أخرى. ألو، يا حيا ومرحبا، إحنا معكم، أنتوا وين؟ ألو، يا ألو، راح الاتصال عاصم. ناخذ اتصال جديد ونقول يا مساء الأنوار.
5: ألو.
0: حيا ومرحبا، من معانا؟
5: فوزية.
0: فوزية، يا حيا بفوزية.
5: رجعت لكم.
0: رجعتي لنا يا حي.
5: الأسبوع اللي فات فشلت.
0: معليش يا فوزية، لعبة الحظ هكذا.
5: أيوة أيوة.
0: يلا فوزية من؟
5: محمد فضل علي.
0: محمد فضل علي. علي من وين يا فوزية؟
5: من كريتر.
0: يا حيا بأهل كريتر. فوزية.
5: أيوة.
0: الحماس دي المرة كيف؟
5: موت.
0: يا سلام. يلا يا عاصم نشوف السؤال. السؤال يقول: من القائل الكلمة الطيبة جواز سفر إلى كل القلوب؟ هل
5: أنا وراي من القائل بس؟
0: لحظة.
5: أي طيب طيب.
0: أنا بقول لك اختيارات يا فوزية. لا تخافي لا تخافي.
5: طيب.
0: الكلمة الطيبة جواز سفر إلى كل القلوب. الاختيارات: هل طه حسين أم نزار قباني؟
5: نزار.
0: يا سلام عليك يا فوزية.
5: شكرا.
0: دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم، وناخد يا عاصم اتصال جديد، وبعد كده نروح نشوف راعي برنامجنا. ألو.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
6: صالح محمد. صالح من أبين.
0: صالح محمد. صالح من أبين، يا حيا بك يا صالح. صالح كيف حالك؟
6: الحمد لله بخير.
0: أول مرة بتكلمنا يا صالح؟
6: نعم.
0: ما قد اتصلت ببرنامج حدد مسارك؟
6: أول مرة اليوم.
0: أول مرة اليوم. خلاص يا صالح، نحن تقول لنا إيش رأيك ببرنامجنا؟
6: برنامج حلو، برنامج فعال، يجمع بين الثقافة والتعلم.
0: يا سلام عليك يا صالح، تسلم الله، يسعد أيامك. سعيدين بمتابعتك لنا، وندخل لك السحب من غير سؤال. وأهلا وسهلا فيك، واتصل بنا مرة أخرى في الحلقات القادمة، ونروح نشوف راعي برنامجنا. مستمعينا الأحبة لا تروحوا بعيد، راجعين لكم.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان، ما زال برنامجنا مستمر حتى الساعة 5:45. نأخذ أول اتصال بعد الفاصل ونقول ألو يا حي ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟ محمد فضل حيدرة. من فين؟
1: من
0: الممدارة. يا حي بك محمد فضل، كيف حالك؟ أول مرة بتكلمنا ولا كلمتنا إحنا من قابل؟
1: أول مرة.
0: يا حيا بك، كيف تشوف برنامجنا؟
1: صراحة
0: الله يسعدك إن شاء الله، لأنه أنا ما قد كتبت اسم حيدرة فأول مرة أكتبه، فندخلك السحب من غير سؤال وإن شاء الله كمان تكون رابح معنا اليوم. ونأخذ اتصال جديد ونقول ألو يا حيا مرحبا. ألو
2: يا أستاذة.
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
2: حياك الله. تمام الحمد لله.
0: الله يحييك.
2: حياك الله. عصمت.
0: ايش اسمك؟
2: فهمي محمد احمد اسحاق.
0: فهمي محمد احمد اسحاق، من فين؟
2: المعلى الرئيسي.
0: المعلى الرئيسي، يا حيا بك اخي.
2: نعم.
0: يلا مستعد للمسابقه؟ يا فهمي
2: جاهز.
0: يلا، اتصلت بنا كثير من قبل يا فهمي.
2: نعم. انا الاداء حقكم رهيبه.
0: الله يسعدك، انتوا الارهب متابعين الاحبه. يلا يا عاصم. السؤال بيقول من شب على شيء او من ايوه من شب على شيء شابه
2: عليه.
0: اجابه صحيحه، دخلت السحب معنا وان شاء الله تكون احد الرابحين معنا اليوم. ونقول الو يا حي ومرحبا للمتصل الجديد. مستمعينا الاحبه متابعينا الكرام، نروح فاصل ونرجع لكم، لا تروحوا بعيد ولا تغيروا تردد.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، ما زلنا مستمرين معكم ونقول ألو يا حيا ومرحبا. ألو.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة
0: الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا؟
1: حبيب علي.
0: حبيب علي من؟
1: محمد أحمد.
0: محمد أحمد، من فين يا حبيب؟
1: من البريقة.
0: من البريقة، يا حيا بك يا حبيب. نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم.

0: الضربة التي ما تكسرك؟
1: تقويت.
0: يا سلام عليك يا حبيب، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو، يا مساء الخير. راح الاتصال، اتصال آخر أكيد المستمعين منتظرين إنه يمسك معهم الخط برضو كمان. ألو، حيا مرحبا، يا مساء الأنوار.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
2: رنا مهدي عوض.
0: رنا مهدي عوض، من وين يا رنا؟
2: من المعلة.
0: يا حيا بأهل المعلة، كيف حالك يا رنا؟
2: الحمد لله تمام.
0: يلا كيف المعنويات؟
2: تمام.
0: يلا يا عاصم نروح نشوف السؤال. السؤال يقول اسأل مقرب ولا تسأل
2: طبيب.
0: يا سلام عليك، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكون يا أحد الرابحين معنا. الله يسامحك يا عاصم. نقول ألو يا حيا مرحبا. ألو.
3: أهلا، السلام عليكم.
0: أهلا بك أخيس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
3: معكم جلال الخليفي من عدن كريتر.
0: جلال؟
3: جلال الخليفي
0: الاسم لو تسمح قبل اللقب. جلال من؟
3: جلال ناصر.
0: ناصر الخليفي.
3: أيوة نعم.
0: يلا يا جلال من كريتر صح؟
3: أيوة.
0: جلال أول مرة بتكلمنا صح؟
3: أيوة أول مرة. نعم.
0: يا حيا بك يا جلال، كيف تشوف برنامجنا؟ من متى تتابعه؟
3: والله من فترة، هو أصلا أنا يعني مندوب فأواصل يعني بالسيارة أتابع برنامجكم.
0: يعني أنت فاتح إذاعتنا على طول؟
3: على طول يوميا الحضر.
0: يا سلام عليك يا جلال، ندخلك السحب من غير سؤال. عاصم معنا اتصال، نقول ألو يا حيا ومرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك ماهر؟
0: الحمد لله، وانت كيفك؟
4: الحمد لله. كيف عاصم؟
0: والله عاصم بيسلم عليك.
4: الله يسلمكم. معك أسماء عبد العزيز.
0: قدني عرفت الصوت أسماء عبد العزيز. يا حيا بك، متابعتنا الدائمة من المعلق.
4: الله يحفظك حبيبي.
0: الله يسعدك إن شاء الله. كيف أنت؟ بخير
4: الحمد لله. سمعت صوتكم
0: تمام. أكيد، وإحنا لما نسمع صوتكم كمان نكون بخيرين. يلا يا عاصم نشوف السؤال. السؤال يقول من جدة وجد؟
4: من جراحة صد.
0: يا سلام عليك، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مراد أحمد علي.
0: مراد أحمد علي
5: عبد الله.
0: من وين؟
5: من ردفان.
0: من ردفان، يا حي بك. يلا يا مراد نشوف السؤال مع عاصم حكيم ونقول يلا عاصم. السؤال بيقول يا مراد، دقيقة بس، السؤال بيقول يا مراد كل تأخيرة فيها
5: خير.
0: يا سلام عليك. عاصم نروح نشوف راعي برنامجنا ولا معنا اتصال آخر اتصال. يلا نقول ألو حيا ومرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معانا؟
6: عبد الرب قاسم عبد الله.
0: من وين؟
6: كريتر.
0: من كريتر، يا حيا بك يا عبد الرب. عبد الرب كيف حالك؟ تمام
6: والحمد لله، انتو كيفكم؟
0: نحن مرتاحين طالما بنسمع اصواتكم. يلا نشوف عاصم حكيم والسؤال. يا عبد الرب، هو لغز السؤال، في شيء كلما اكل شبع وإذا شرب ماء أو شرب الماء مات، فما هو؟
6: نعم.
0: يا سلام عليك، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا. مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، لا تروحوا بعيد، بنرجع عشان نشوف مين رابحين معنا اليوم ونقول لهم ألف مبروك.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحبة، وصلنا وياكم إلى ختام برنامج المسابقة تحدد مسارك ونشوف مين بيكون رابح معنا اليوم. يلا يا عاصم. عاصم موسيقى، شو طلع موسيقى عاصم؟ الرابح أو الرابحة معنا الأولى أم حمزة أحمد عبد الله من المعلة. أم حمزة أحمد عبد الله من المعلة، ألف مبروك يا أم حمزة. ونشوف الرابح أو الرابحة الثانية مين معنا اليوم. محمد فاضل حيدرة من المندارة. محمد فاضل حيدرة من المندارة، ألف مبروك لمحمد فاضل ولأم حمزة. ألف ألف مبروك للفائزين معنا. طبعاً نتمنى من جميع الفائزين التواصل معنا على رقم إذاعتنا 781-95-21 على رقم الواتساب طبعاً، وإحنا بنرد عليهم ونسلمهم جوائزهم. مستمعينا الأحبة متابعينا الكرام في كل مكان، انتهت حلقة اليوم من برنامج المسابقة تحدد مسارك. نتمنى نكون أو كنا ضيوف خفيفي الضيل عليكم واستفدتم من المعلومات، وإلى الملتقى في الأسبوع القادم. لكم منا ألف تحية، أنا موهبة الجيلاني وزميلي المخرج عاصم حكيم، وإلى اللقاء.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا. أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، استقبل محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير اليوم الأربعاء 22 خريجا من أبناء المحافظة من الدفعة 24 لكلية الطيران والدفاع الجوي. خلال اللقاء أشاد المحافظ بتميز الخريجين وانضباطهم، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم الكوادر العسكرية وتدليل الصعاب أمامهم. دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم مخيما طبيا خيري لإجراء 500 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء ومكافحة أمراض العيون. المخيم تقيمه جمعية العطاء التنموية وتنفذه مؤسسة إبصار بالتعاون مع مركز العين الاستشارية. عربيا وعالميا، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي قدعون ساعر وزير الأمن القومي إتمار بن غفير على خلفيات فيديو التنكيل بناشطي أسطول الصمود، واتهمه بإلحاق الضرر بدولة إسرائيل عن سابق معرفة. في لبنان، تصاعدت حدة العمليات العسكرية الميدانية في الجنوب لتسجل المعدل الأعنف منذ تمديد الهدنة، وأفاد مراسلون بمقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرون جراء غارات إسرائيلية مكتفة. اقتصاديا، نجحت مصر في طرح سندات اجتماعية تنموية بمليار دولار لأجل 8 سنوات وبعائد قدره 7.6%، وأكدت وزارة المالية المصرية إن هذا الإصدار هو الأول من نوعه في المنطقة منذ بداية الحرب الإيرانية، حظى باعتقاد دول كبيرة حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الحجم المستهدف بخمس مرات، وستوجه حصيلته لدعم الاقتصاد الصحي والتعليمي. في سياق التعاون الروسي الصيني، وقعت موسكو وبكين اليوم 40 وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية، شملت مجالات الطيران والطاقة والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي، مع تأكيد الطرفين على رفض العقوبات الأحادية وحماية النظام التجاري المتعدد. رياضيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليمنية مساء اليوم الأربعاء صوب مدينة عتق التي تحتضن قمة كروية تاريخية تجمع بين وحدة عدن وتضامن شبوة في نهاية كأس الإنارة على ملعب الفقيد ناصر الخليفي. المباراة التي تقام برعاية محافظ شبوة وإشراف مكتب الشباب والرياضة تجمع بين خبرة وعراقة وحدة عدن وبقيادة الكابتن مروان موسى، وطموح وإصرار تضامن شبوة بقيادة الكابتن محسن حقروس، وفي مواجهة جماهيرية مرتقبة ومفتوحة على كل الاحتمالات. في الرياضة الدولية، توج نادي أرسنال رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2026-2025، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد الإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خوش رأيك صح.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: قتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
4: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا

0: يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية، بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959